أقبل علي يلومني ويقول: ما حملك أن تفعل ما فعلت من غير مشورتي؟ فقال: قلت في نفسي لعلي لا أدخل عليه بعدها. فقال له قبيصة: ائتني المنزل. قال: فأتيته، فخرج إلي خادم بمئة دينار، وأمر لي قبيصة من عنده بغلام ودابة وعشرة أثواب، وأمرني أن أغدو عليهم الغد. قال: فغدوت عليه، فقال: سأدخلك على أمير المؤمنين، ولكن لا تكلمه بشيء وأنا أكفيك أمره. قال: فدخلت فسلمت على عبد الملك، فأومأ إلي أن يجلس، ثم جعل يسألني عن أنساب قريش. قال: فجعلت أجيبه، فلا هو كان أعلم بها مني، فكنت أود أن يقطع عني الحديث في الأنساب لأنه كان متقدما عليه فيها. فقال حينئذ عبد الملك للزهري: قد فرضت لك فرائض أهل بيتك، وأين تحب أن تكون فريضتك؟ أين تحب؟ قال: فالتفت إلى قبيصة وأمره أن يكتب ذلك في الديوان، ثم سأل الزهري: أين تريد أن تكون فريضتك؟ مع أمير المؤمنين ها هنا أم في بلدك؟ قال الزهري: يا أمير المؤمنين، أنا معك. فخرج فتبعه قبيصة وقال له: إن أمير المؤمنين أمر أن تكتب في صحابته، وأمر أن يجرى عليك رزق الصحابة، وأمر أن ترفع فريضتك إلى أرفع منها، فالزم باب أمير المؤمنين. فكان ذلك، قال الزهري، فما تخلفت بعدها. وكان هذا سبب اتصال الزهري ببني مروان، وكان هذا سبب يعني انفيال الدنيا عليه، وكان كريما لا يبقي ولا يبالي عنده، لا يبالي يعني أمسك شيئا أم لم يمسك. ولزم الزهري عبد الملك بن مروان، ثم لزم بعده ابنه الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ومات في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان ذلك سنة 24 و100، بعضهم يقول سنة 25، وبعضهم يقول سنة 23 و100. من الطرائف التي يذكرونها في ترجمة الزهري أنه لما كان يطلب العلم على شيوخه في المدينة، قال: كنت آتي عروة بن الزبير فأسمع منه، ثم أنقلب إلى البيت فتكون عنده جارية في بيته نائمة، فيوقظها ويقول لها: حدثني فلان بكذا، حدثني فلان بكذا. تقول جارية: ما أنا مالي ولهذا؟ فيقول لها: علمت أنك لا تنتفعين به، ولكنني سمعت شيئا فأردت أن أذاكره. ومن كلامه الذي سار مسر الأمثال قوله رحمه الله: لا يرضى الناس عمل علم عالم لا يعمل، لا يرضى الناس علم

0: مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
1: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي الخليفة العادل الراشد أحد أئمة المسلمين، كان أميرا على المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك، وكان لابن عمه الآخر سليمان بن عبد الملك وزير صدق، وهو الذي استخلفه من بعده، ومات رحمة الله عليه سنة 100، وكانت خلافته 2.5 سنين، وسيأتي سنذكر إن شاء الله ترجمته بأوسع من هذا في مقام آخر.
0: عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز،
1: قول الراوي أن فلان قال، ترون هنا الإسناد يحيى عن مالك عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز، أداء الراوي بهذه الصيغة بصيغة أن، هذا فيه خلاف بين المحدثين، هل هذا الإسناد المتصل أم إسناد منقطع؟ قبل ذلك دعوني أقدم لهذا الكلام بمقدمة كي يفهم جمهور السامعين الشيء الذي أرمي إليه. الحديث يقسمه أو الحديث إلى 3 أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. والحديث الصحيح هو حديث اجتمعت فيه شروط، هذه الشروط يعني مجموعة في التعريف. تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. قال العراقي: أهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول أي صحيح، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. إذن الحديث الصحيح فيه له 5 شروط، 3 شروط وجودية، شرطان عدميان. 3 شروط وجودية: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. نقول شروط وجودية أي يشترط وجودها، وشرطان عدميان يشترط عدمهما، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. الشرط الأول اتصال السند، معناه ماذا؟ معناه أن يكون كل راو في ذلك السند أخذ الحديث عمن هو فوقه، عمن يرويه عنه. كيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف أنه أخذه عنه؟ هذا هو الذي قلنا اتصال السند. إذا كان الراوي لقي ذلك الذي يحدث عنه وروى عنه، هذا إسناد متصل. إلا أنه عندما يريد أن يؤدي، عندما يريد أن يحدث، صيغ التحديث قسمان: صيغ صريحة وصيغ محتملة. الصيغ الصريحة هذه صيغ صريحة في أن هذا الذي يحدث سامع الحديث ممن يرويه عنه. مثلا يقول: حدثني فلان، هذه صيغة صريحة أنه سامع منه فيحدث. مثلا يقول: سمعت فلانا، أو يقول: أخبرني فلان، هذه صيغ صريحة. الصيغ المحتملة، الصيغ غير الصريحة 3: عن فلان، قال فلان، أن فلان قال. ولماذا قالوا هذه صيغ غير صريحة؟ لأنها من قال مثلا عن فلان يحتمل أنه سمع منه ذلك، ويحتمل أنه لم يسمعه منه إنما سمعه

0: مثلا نحن لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشك إذا كان الحديث مثلا صحيحا، لا يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لكن لا يعني ذلك أننا سمعناه منه. ولو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه سامعه منه. لكن لو قال أحد حدثني فلان ولم يكن سامعه منه، هذا لا يتأتى. مفهوم الكلام؟ فإذا هذه الصيغ التي ليست بصريحة، يشترط في الذي يحدث بها يؤدي بها أن يكون ثقة غير مدلس. فإذا كان مدلسا، الحديث الذي يؤديه بعن لا يقبل منه، نقول له جزاك الله خيرا لا نقبل منك حتى تأتي بصيغة صريحة، حتى تقول حدثنا وتقول سمعت، تقول عن أنت ثقة لكنك مدلس لا نقبل منك. أما إذا كان ثقة لا يدلس، فهذا إذا قال عن فلان أو قال قال فلان أو قال أن فلان قال أو قال حدثني فلان، فكلها سواء. وهذا الذي ذكره العراقي في ألفيته بقوله وصححوا واصلموا عن عن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، هذا عندهم صحيح. هذا الذي ذكرت لكم إذا كانت صيغة التحديث بقال أو بعن. أما إذا كانت الصيغة أن، هذا موضع خلاف بين المحدثين، أن يقول مثل الإسناد الذي عندنا، الزهري أن عمر بن عبد العزيز. جمهور المحدثين أن هذا سند متصل، جمهور المحدثين أن حكم أن هو حكم عن، يعني إذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالإسناد إسناد متصل، هذا حكم جمهور المحدثين. ذهب الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردعي البرديجي متوفى سنة 1300 إلى أن الإسناد الذي يؤدى فيه الحديث بأن إسناد منقطع، ولو كان الراوي ثقة غير مدلس إسناد منقطع. وتبع البرديجي على هذا الحافظ أبو الحسن بن حصار متوفى سنة 1100 و600، ونسبه ابن الصلاح، نسب ابن الصلاح في كتابه هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل توفى سنة 41 و200، وإلى يعقوب بن شيبة السدوسي حافظ المتوفى سنة 62 و200. البردعي البرديجي وابن الحصار مشهور هذا المذهب عنهما، لكن نسبة هذا المذهب إلى ابن حنبل وإلى يعقوب بن شيبة فيه نظر، هذه النسبة فيها نظر. ما الذي حمل ابن الصلاح إلى نسبة هذا المذهب إلى هذين العالمين؟ الخطيب البغدادي رحمه الله روى في الكفاية عن أبي داود صاحب السنن قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل رجل يقول عروة عن عائشة ورجل يقول عروة أن عائشة، هل هذا سواء؟ فقال أحمد كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء. فلما رأى ابن الصلاح هذه الرواية قال الإمام أحمد يرى أن الإسناد المؤدى بأن إسناد منقطع لأنه قال ليس هذا بسواء. ولماذا نسب هذا المذهب أيضا إلى يعقوب بن شيبة السدوسي؟ لأنه رأى أن الحافظ السدوسي حافظ بن شيبة رأى إسنادا فيه، هذا الإسناد هو الذي سأذكر لكم، أبو الزبير عن أبو الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار بن ياسر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام. قال ابن شيبة هذا إسناد متصل. أنتم انتبهوا الإسناد ورجاله قليل يعني دغيا تحفظوه. أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر هذا إسناد متصل. وهذا الحديث رواه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن حنفية أن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام، قال يعقوب شيبة هذا منقطع. فنظر ابن الصلاح ما الفرق بين الإسنادين؟ في الإسناد الأول عن عمار قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإسناد الثاني عن محمد بن حنفية أن عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الصلاح يعقوب بن شيبة رأى الإسناد فيه أن قال منقطع، ورأى إسنادا فيه عن فقال متصل، فنسب هذا المذهب الذي ذكرت لكم إلى ابن شيبة أيضا، وغلطه العراقي، الحافظ العراقي غلط ابن الصلاح في هذا الذي ذهب إليه. يقول العراقي في ألفيته: وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع لاعتباره إسنادا منقطعا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوسط في التخريج. قال كلما جاء فعل غير كلما جاء فعل غير مسمى فاعله في ألفية العراقي فهو ابن الصلاح، القائل صاحب الفعل الفاعل الذي يعود عليه ذلك الفعل هو ابن الصلاح. قال ومثله رأى ابن شيبة. قال العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني لم يدرك ابن الصلاح الملحظ الذي من أجله حكم ابن شيبة حكمه، كذا له ولم يصوب صوبه. ما الملحظ الذي يعنيه العراقي والذي رأى أنه لم يدرك ابن الصلاح؟ ظاهر في الإسناد الأول عن عمار قال أتيت رسول الله، عمار يقص حكاية وقعت له هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد رجاله ثقات فهو صحيح. أما في الإسناد الثاني عن قيس بن سعد عن عطاء بن رباح بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر برسول الله، من الذي يقص قصة الآن؟ هو محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية لم يدرك تلك القصة. محمد بن الحنفية ليس صحابيا، هذا هو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة رضي الله عن الجميع، وهو ليس بصحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقص قصة وقعت لعمار رضي الله عنه مع رسول الله، قطعا لم يدركها، فالإسناد منقطع، وليس للتحديث، ليس للتأدية بأن أو بعن، إنما لأن عمار يقص قصة وقعت له، وابن الحنفية يقص قصة وقعت لعمار مع رسول الله وهو لم يدركها. فلذلك قال عراقي مغلطا ابن الصلاح كذا له كذا ظن ولم يصوب صوبه، لم يأتي جهته، لم يفهم. وهذا الذي نسبه أيضا لأحمد بن حنبل، قال العراقي في نكتة على ابن الصلاح وقول أحمد بن حنبل ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، يعني لا يعني ما فهمه ابن الصلاح. ولهذا قال هو وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، أي على هذه الحيثية التي ذكرنا. الصواب في هذا هو مع الجمهور أن الإسناد المؤدى الحديث المؤدى بأن كالحديث المؤدى بعن، إذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالحديث صحيح. ولهذا قال العراقي في ألفيته قلت الصواب أن من أدرك ما حكى رواه بالشرط الذي تقدم يحكم بالوسط له كيف روى بقال أو عن أو بأن فسوى. هذا البيت الحق ليس هو العراقي، بيت العراقي الثاني. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، هذا بيت العراقي، يحكم له بالوصل كيفما روى. شيخنا الددو حفظه الله صحح هذا البيت فصيره يحكم بالوصل له ليتخلص من إسكان المضارع بلا داع، هي من الضرائر السائغة في الشعر، لكن إذا أمكن تلافيها وإصلاحها وتجنبت الضرورة فهو أولى. نعم.
1: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما.
0: عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، في الموطأ لم تعين هذه الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز، لكن في خارج الموطأ عرفت الصلاة وهي صلاة العصر، أخرها يوما، وذلك لما كان أميرا على المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك، لما كان الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين أمر على المدينة عمر بن عبد العزيز، فلما كان أميرا عليها في يوم من أيام إمارته أخر الصلاة، أخر صلاة العصر. وقوله يوما يدل على أنه أخرها مرة، ولم يكن ذلك دأبه وعادته، خلافا لقومه بني أمية بني مروان، أولئك كانوا يؤخرون الصلاة. وهذا كان حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة حتى يكون شرق الموتى، يعني حتى لا يبقى من الوقت إلا مثل الوقت الذي يشرق الميت فيه برقه قبل أن يموت. فهذه كانت عادة في حكم بني مروان، وعبد عمر بن عبد العزيز منهم. فقد يظن أنه كان من عادته أيضا أنه يؤخر الصلاة، فقال يوما ليدل على أن ذلك لم يكن فعله الدائم وإنما فعله مرة. قالوا أخر الصلاة، لم يؤخر حتى خرج وقتها، إنما أخرها عن وقتها الفاضل الذي هو أول وقت، أول الأوقات هي أفضل الأوقات، أول الأوقات هو أفضل الأوقات للصلاة، هو أخرها عن وقتها الفاضل إلى وقتها المفضول. ولا نظن بمثل عمر بن عبد العزيز في تقواه وورعه أنه أخر الصلاة حتى خرج وقتها. نعم.
1: فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة.
0: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المدني، الإمام الفقيه المشهور، أحد الفقهاء السبعة، وأعلم الناس بحديث خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المعروفة. ومات عروة سنة 94، وسنذكر إن شاء الله بعد ما يتعلق بترجمته، إنما لا نريد أن نكثر من التراجم في مجلس واحد. نعم.
1: فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة.
0: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وروى يعني في الموطأ أيضا لم تعين تلك الصلاة التي أخر، وقد عينت في رواية عند عبد الرزاق في مصنفه، هي صلاة العصر أيضا، فيكون هذا توافق في الصلاة المؤخرات بين عمر بن عبد العزيز وبين والمغيرة بن شعبة. وأخرها وهو بالكوفة أميرا عليها، كان أميرا عليها لما كان أمير الناس معاوية رضي الله عنه، كان هو أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه. الكوفة هي أول مدينة اختطها المسلمون في العراق، أول مدينة بناها المسلمون في العراق هي الكوفة، وكان ذلك سنة 14، يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتقع على شط الفرات، نهر الفرات. وسميت الكوفة بسبب باسم جبل، جبيل صغير كان في وسطها يسمى كوفان، وعليه بنيت فسميت باسمه فقيل الكوفة. نعم.
1: فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟
0: أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عامر، عقبة بن عامر مشهور بكنيته ولم يشتهر باسمه، مشهور بأبي مسعود الأنصاري أو بأبي مسعود البدري، وهذه النسبة البدري نسبة إلى بدر المكان للغزوة، فقد كان ساكنا بدرا فنسب إليها، كما يقال الرباطي والطنجي والسلوي إلى آخره. وقال البخاري رحمه الله ذكره في من شهد غزوة بدر، لكن جمهور أهل السير يرون أنه لم يشهد بدرا، وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه الصواب أنه لم يشهدها. وأما نسبته هذه النسبة فهي النسبة إلى المكان. وغزوة بدر هي سميت غزوة بدر لأنها وقعت على آبار بدر، فهو سكن هناك فنسب إلى ذلك الموضع. نعم.
1: أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟
0: قوله أليس قد علمت، ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت، يعني في دليل ظاهر على أن المغيرة كان عالما بذلك، لأن من لا يعلم الشيء لا يقال له أليس قد علمت. وهذا يؤيده رواية البخاري لقد علمت، مفهوم. والأشهر في الاستعمال اللغوي أن يقال المخاطب ألست قد علمت، هذا هو المشهور في الاستعمال اللغوي، ألست قد علمت للمخاطب وأليس قد علم للغائب، لكن هذا أيضا يجوز أن يقال أليس قد علمت. نعم،
1: أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى،
0: جبريل رسول رب العالمين إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. وجبريل هذه كلمة أعجمية وفيها لغات كثيرة، من هذه اللغات جبريل هكذا، وجبرائيل، وجبرائيل من غير مد بعد الهمزة المكسورة، وجبريل، وفيها لغات غير هذه الأربعة، وهذه اللغات الأربعة مقروء بها في السبع. يقول الشاطبي رحمة الله عليه في حرزه: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعاء همزة مكسورة صحبة ولا، بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. وجبريل، وجبريل فتح الجيم جاء والراء جبر وبعدها وهمزة مكسورة ممدة بعدها ياء. جبرائيل هذه قراءة الأخوين حمزة والكسائي. شعبة عن عاصم يقرأ جبرائيل كالأخوين لكن من غير مد. والمكي ابن كثير المكي يقرأ جبريل، والباقون وهم نافع وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحفص عن عاصم يقرؤون جبريل. نعم، قال ابن عباس رحمة رضي الله عنهما: جبر معناها عبد، وإيل معناها الرب، فجبرائيل عبد الرب عبد الله. جبريل عليه السلام نزل، متى نزل لم يذكر هنا، لكن في خارج الموطأ ذكر أن نزوله كان صبيحة الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به فرضت الصلاة ثم، فنزل جبريل في صبيحة الليلة التي وقع فيها هذا الذي ذكرت لكم ليبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة التي أمر بها. رسول الله أمر بالصلاة لا يعلم صفتها، فنزل جبريل صبيحتها، لأنه حينئذ شرع التكليف، بدأ التكليف بالصلاة، فنزل جبريل ليجلي ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كلف به. نعم، نزل فصلى، فصلى أبهمت الصلاة التي صلىها جبريل. قلنا نزل في الصبيحة، يعني أي صلاة هي التي سيصليها أولا؟ الظهر، ولذلك سميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة صليت تكليفا. نزل فصلى الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاء هذه من حروف المعاني، أهل النحو يقسمون الحروف إلى قسمين: حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني حروف الهجاء، هي الحروف التي تبنى منها الكلمات. مثلا لو قلنا القرآن، الألف حرف مبنى، اللام حرف مبنى، القاف حرف مبنى، الراء حرف مبنى. لا يقال ما معنى القاف ولا يقال ما معنى الراء في القرآن. لماذا؟ لأن هذه حروف مباني بنيت منها الكلمة. حروف المعاني هي حروف لها معنى. الناس تعرف حروف الجر، قد نؤجر من وإلى وعن وعلى وفي وربا إلى آخره، هذه حروف الجر عاملها الجر، لكن ما معناها؟ لها معاني. مثلا تقول جئت إلى المسجد، إلى المسجد، إلى ما هو؟ تقول حرف جر، لكن هذا عمله. أسألك عن معناه، تقول هذا حرف يفهم منه انتهاء الغاية. ما غايتك؟ ما انتهاء غايتك؟ المسجد، إلى المسجد. رجنا المسجد تدل على ابتداء الغاية. جلست على الأرض تدل على الاستعلاء والفوقية. هذه حروف لها معاني. حروف العطف أيضا لها معاني. الفاء من حروف العطف، معناها طبعا العطف هذا عملها، معناها الترتيب بتعقيب. حروف العطف تعرفون منها الواو، تعرفون منها ثم، تعرفون منها أو، أم، بل إلى آخره. الفاء هذه معناها الترتيب بتعقيب. يعني العربي إذا قيل له جاء زيد وعمر لا يفهم منه، لا يفهم من هذه الكلمة، من هذه الجملة ما يفهمه لو قلت جاء زيد ثم عمر، ولا يفهم من الجملتين ما يفهمه لو قلت جاء زيد فعمر. جاء زيد وعمر يفهم العربي من هذا أنهما جاء، من جاء أولا الله أعلم، هل جاء معا أو بتراخ بين الجئتين الله أعلم، هذا كله لا يفيده الكلام. لكن إذا قيل جاء زيد ثم عمر يفهم العربي بسليقته أن الجائي أولا زيد والجائي ثانيا عمر وأن بينهما فترة. العربي يفهم أن جاء زيد وبعده نيهة جاء عمر، هذا تفيده ثم، ويسمون هذا الترتيب بتراخي. فإذا قيل جاء زيد فعمر يفهم العربي أن الترتيب حاصل، يعني جاء زيد أولا وجاء عمر ثانيا، وأنه لا تراخي بين زيد وعمر، لا تراخي بينهما، بمجرد مجيء زيد جاء عمر. هنا صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاء تفيد كما قلت لكم الترتيب بتعقيب. معنى هذا يفهم منه ماذا؟ أن جبريل عليه السلام صلى، بعد ذلك بعد أن صلى جبريل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتراخين، لا من غير تراخين. لكن هذا الفهم الذي تفيده الفاء مشكل، يعارض لنا ما رواه الشيخان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه. إذن هما يصليان معا ولم ينتهي، لم يصلي جبريل منفردا فلما انتهى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لا. فكيف نفعل؟ يعني هنا منع بعض العلماء أن تكون الفاء على بابها. لماذا؟ لأن لا تتعارض النصوص، فقالوا الفاء هنا بمعنى مع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مع جبريل. لماذا قالوا هذا؟ ليتفق هذا مع الحديث الذي ذكرت لكم. هذا يشكل عليه، هذا جميل، لولا أنه يشكل عليه شيء. ما الشيء الذي يشكل عليه؟ أن المتكلمين على حروف المعاني، عندنا بعض العلماء صنفوا كتبا فيها الكلام على حروف المعاني، هذا الحرف ماذا يأتي في يعني ما المعاني التي يأتي لأجلها في لغة العرب، يأتي لهذا المعنى ويأتي لهذا المعنى ويأتي لهذا المعنى، والدليل على هذا قول الشاعر، قول الله، قول النبي إلى آخره. المتكلمون على حروف المعاني لم يذكروا إتيان الفاء بمعنى مع، أنا ما وجدت على. إذن لا يمكن أن نحمل حرف الفاء معنى لم يذكر. فلذلك نقول الفاء على بابها ترتيب بتعقيب. لكن لا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام صلى صلاة كاملة فصلى بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نقول صليا معا وجبريل إمام كما جاء في الصحيحين. لكن كلما فعل جبريل فعلا من أفعال الصلاة فعله بعده النبي صلى الله عليه وسلم، كبر جبريل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فتكون الفاء على بابها، ركع جبريل وركع رسول الله، قام جبريل، وهكذا. وهذا شأن الإمام مع من يأتم به أن لا يتقدمه بل يتأخر عنه. بعض العلماء يقول هنا فإذا تقدم الإمام على إذا تقدم المأموم على إمامه ماذا يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فشأن الإمام أن يؤتم به، أي يؤتى بأفعال الصلاة بعد أن يأتي هو بها. فإذا تقدمه المأموم هذا التقدم يكون على ضربين، إما أن يتقدمه في الإحرام وفي التسليم، هذا الضرب الأول، أو يتقدمه في غير ذلك من أفعال الصلاة. نحن نتكلم الآن عن التقدم العمد ولا نتكلم عن التقدم سهوا. إذا تقدمه عمدا في الإحرام أو في التسليم بطلت صلاته بالإجماع. وإذا تقدمه في غير ذلك من الأفعال، ركع هو قبل أن يركع الإمام، رفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام أو نحو ذلك، فهذا مسيء وفعله لا يجوز وممنوع هذا الفعل، ولكن صلاته لا تبطل. ولماذا قلنا هذا الفعل ممنوع وهو شنيع هذا الفعل منه؟ لما رواه مسلم، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذا تهديد، هذا وعيد لا يكون للشيء السهل، للشيء المكروه لا يكون إلا على محرم، لكن مع ذلك لا تبطل الصلاة على من فعله. نعم.
1: ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إلى ظاهر ثم صلى فصلى أي الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى أي العصر، وهكذا إذا عددت تجد أن هذه الجملة ذكرت 5 مرات فهي الصلوات الخمس. نعم.
1: ثم قال: بهذا أمرت.
0: قال جبريل عليه السلام بعد ذلك: بهذا أمرت. إذا أردنا أن نحرك التاء ماذا نقول؟ بهذا أمرت أو بهذا أمرت؟ روايتان كلاهما ورد بهما الحديث. بهذا أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا أمرت أن تصلي، يعني بهذه الصلوات أمرت، فهذه هي التي تصليها أنت وأمتك 5 كل يوم وليلة. هذا وجه من أوجه المعنى. أو بهذا أمرت بالأمس مجملا، فهذا تفصيله وبيانه. أو بهذا أمرت أنا، أي بهذا، هذا الذي أمرت به أن أبلغك وأن أبينه لك. قال بعض العلماء: إذا قيل بهذا أمرت بالتاء المتكلم يشكل عليه أن الملائكة ليست مكلفة بالصلاة، فكيف يقال بهذا أمرت؟ يكون مأمورا بالصلاة، الملائكة ليست مكلفة بالصلاة. نقول: الملائكة ليست مكلفة بالصلاة، وقوله بهذا أمرت لا يدل على تكليفها بها، إنما كلف جبريل بأن يبين الصلاة لرسول الله، فتكليفه ببيانها، ببيان صفتها وهيئتها وأوقاتها، ليس تكليفا بها. نعم. عمر بن عبد العزيز الآن يقول له عروة بن الزبير: إن جبريل هو الذي بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات. فقال له عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني تثبت فيما تقول. أو إن جبريل هو كما سيأتي، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله أوقات الصلاة، وكيف يجهل مثل هذا؟ لو كان ما جهلته أنا عمر بن عبد العزيز، يعلم ما تحدث به يا عروة. قالوا: هذا ليس إنكارا على عروة ولا اتهاما له، لأن عروة فوق الاتهام هو أحد الفقهاء السبعة، لكنه طلب للتثبت. نعم.
1: فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة،
0: يعني أو إن جبريل هو الذي حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات. نعم.
1: قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه.
0: يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه استبعد أن يكون هذا من شؤون الدين، بل من شؤون الصلاة التي هي رأس أمور الدين بعد الشهادتين، ويجهله عمر بن عبد العزيز وهو من هو في اجتهاده في طلب العلم وكونه إمام من أئمة المسلمين. فلذلك أنكر عليه يعني هذه الجملة التي ظاهرها الإنكار: اعلم ما تحدث به يا عروة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. أسند عروة ما كان أرسله، الذي يقص الحديث أولا، الذي يذكر هذه القصة ابتداء هو عروة، عروة لم يدركها عروة من التابعين، لم يدركها. كيف عرف أن جبريل نزل فأما برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المذكور؟ كيف عرف وهو لم يدركه؟ فلذلك قال بعد أن طلب منه عمر إبراز حجته بيّن إسناده إلى القصة. وهذا شيء ينبغي أن يتأسى به في الأمور الغيبية. يقول واحد من الناس مثلا شيئا غيبيا، الأشياء الغيبية هذه لا تتلقى إلا بالوحي، لا طريق إلى معرفتها إلا بالوحي. كيف لا تدرك بقياس ولا تدرك بعقل، فكيف تدرك؟ لا تدرك إلا بالوحي. فمن حدث بشيء غيبي يجب أن يبرز طريق معرفته به، وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز. قال المحدثون هذا فيه دليل على أن الحجة في المسند لا في المرسل، وهذا يسوقنا إلى يعني بيان لموضوع طويل نرجئه إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بإذن الله تعالى راح نبدأ بتاريخ الفكر الغربي الحديث، وفي سياق ذكر تاريخ الغرب الحديث قد نضطر إلى ذكر بعض ما سبق الحديث بقليل حتى نكون في السياق بشكل جيد. ثم إذا انتهينا من تاريخ الفكر الغربي الحديث سننطلق إن شاء الله إلى تاريخ الفكر العربي والإسلامي. والسبب بالبدء بالتاريخ الفكر الغربي قبل تاريخ الفكر العربي والإسلامي هو أمران. الأمر الأول أن تاريخ الفكر الغربي الحديث أسبق زمنا من تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث، إذا تكلمنا عن حقبة زمنية أو تكلمنا عن عصور توصف بأنها حديثة، فالفكر الغربي أسبق زمناً للفكر العربي في العصور الحديثة فقط، أما في العصور السابقة فالأمر مختلف. والأمر الثاني لأن العلاقة بين الفكر الغربي والفكر العربي هي مع الأسف علاقة مؤثر ومتأثر في العصور الحديثة، فالفكر الغربي هو المؤثر والفكر العربي هو المتأثر، بينما كان سابقاً أيضاً العكس. ولأجل ذلك تم الحديث والابتداء بتاريخ الفكر الغربي. أنا سأتحدث في عدة عناصر بإذن الله في هذا اللقاء. العنصر الأول سأتحدث عن جواب سؤال: لماذا نتحدث عن الفكر الغربي أصلاً؟ عن تاريخ الفكر الغربي، ما الفائدة؟ ما الثمرات المتوقعة؟ وهل الأمر مهم أو هو مجرد ثقافة ومعلومات؟ وسأجيب عن هذا السؤال أو سأبرز وجوه الفائدة والأهمية من 10 أوجه إن شاء الله تبرز أهمية والفوائد، سواء من ناحية الأهمية أو حتى من ناحية بعض الفوائد العملية التي يمكن أن يستخلصها الإنسان من خلال الاهتمام أو دراسة تاريخ الفكر الغربي. ثم العنصر الثاني سأتحدث بشكل مجمل جدا عن ملامح تاريخ الفكر الغربي، يعني من ناحية الطبقات الزمنية سريعا، العصور الحديثة من ناحية الفكرية في السياق الغربي وألقاب هذه العصور ووصف مجمل لها. العنصر الثالث سأتحدث عن عصر النهضة، وعصر النهضة هو الذي ربما سيأخذ أكثر شيء في هذه المحاضرة الأولى، وسأتحدث خلال في داخل عصر النهضة يعني عدة عناصر، يعني سأتحدث عن التسمية، المدة الزمنية، أبرز السمات لعصر النهضة، أبرز الشخصيات اللي كانت موجودة في عصر النهضة، نتائج وثمرات عصر النهضة. ثم بعد ذلك سأتحدث إن شاء الله عن القرن 17 إذا بقي وقت، والقرن 17 أهم من عصر النهضة، فسأتحدث عن القرن 17. هذه المفترض عناصر اليوم مرة أخرى: الأهمية، ثم الملامح العامة المجملة، ثم عصر النهضة، ثم القرن 17. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنكمل من القرن 18، نتحدث عن عصر التنوير، الحداثة وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. طيب، العنصر الأول: لماذا نتحدث عن تاريخ الفكر الغربي؟ ما الأهمية وما الفوائد التي يمكن أن يحصل أو يخرج بها الإنسان؟ أول نقطة، وهي ليست خاصة بالفكر الغربي حقيقة، وهي خطورة وأهمية باب الأفكار. خطورة وأهمية باب الأفكار، الذي يقرأ في سياق الفكر الغربي سيكتشف أو سيجد بشكل واضح تماماً أن الأفكار ليست أمراً يستهان به، وليست الأفكار مجرد أشياء محبوسة في ذهن المفكر أو الفيلسوف، سواء أو حتى لو خطها في كتاب أو شيء، ليست هي أفكار محبوسة في ذهن أو أرقام أو حروف موجودة في رف مكتبة، وإنما هي في الحقيقة محركات كبرى للواقع. وسنجد بإذن الله بأمثلة متعددة كيف أن الأفكار هي محركات الواقع. وهنا استعير عبارة لجون راندال صاحب كتاب تكوين العقل الحديث، يقول: الأفكار هي أكثر عناصر الحضارة الإنسانية بقاءً، وما نجده منها في العقل الحديث له جذوره في الماضي السحيق، وما نجده في العقل الحديث له جذوره في الماضي السحيق. الفائدة الثانية أو القضية الثانية، من يتأمل في تاريخ الفكر الغربي سيخرج بنتيجة مهمة، وهي إدراك معنى التراكم في السياق التاريخي. إدراك معنى التراكم في السياق التاريخي، إيش معنى هذه الكلمة؟ كثير من التغيرات الكبرى التي حصلت على أرض الواقع لم تحصل نتيجة فكرة فيلسوف واحد، أو لم تحصل نتيجة اكتشاف علمي معين، ولم تحصل نتيجة نقد للكنيسة أو يعني طعن في الكتاب المقدس، وإنما تجد أن التغيرات التي حصلت نتيجة تراكمات تاريخية، يبدأ واحد ثم يكمل الثاني، وهنا ثالث ورابع وخامس، وتأتي أحداث متراكمة تكون بمجموعها من خلال نطاق زمني واسع تكون تغيرات، حتى إن التغيرات هذه كثير من أبناء العصر الذين يعيشون في وقتها لا يشعرون بها، أو يشعرون بها كأحداث متفرقة ولا يشعرون بها كأفكار. لذلك الذي يقرأ تاريخ الفكر الغربي سيفهم جيدا أهمية الزمن لإحداث التغييرات، أهمية الزمن، وسأذكر أمثلة متعددة بإذن الله على ذلك. سترومبورغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يذكر عبارة جميلة في هذا، يقول إن أعظم عبقرية، وحتى نيوتن نفسه، هو كان يتكلم عن نيوتن، يقول إن أعظم عبقرية وحتى نيوتن نفسه لم يكن باستطاعتها إنجاز مثل النهج النيوتني قبل عام 1687. يعني يقول إنه الإنجاز الذي عمله إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر لم يكن هو ولا أعظم عبقرية في التاريخ قادرة على أن تحدث ما أحدثه إسحاق نيوتن قبل هذا العام، نتيجة التراكمات الطويلة التي حصلت قبل ثلاثة قرون من إسحاق نيوتن. نيوتن أكمل ووصل إلى هذا، وإن كان هو في ذاته عبقريا وعالما إلى آخره، لكن السياق الزمني والتاريخي مهم جدا لاستيعاب تطورات الأفكار. الأمر الثالث هو أن من يقرأ في تاريخ الفكر الغربي متأملا سيدرك أهمية تكامل المؤثرات في إحداث التغييرات. إحنا قبلها ذكرنا إيش؟ النطاق الزمني. الآن ليس فقط النطاق الزمني، وإنما النطاق الزمني مع تعدد العوامل المؤثرة. يعني مثلا الأفكار الفلسفية وحدها لم تكن لتحدث الأثر في الحضارة الغربية ولو معطول الزمن، يعني ليست وحدها التي أحدثت الأثر، وإنما هناك تكامل. فعندنا مسار الأفكار الفلسفية، مسار الثورة العلمية التجريبية، مسار النزعة الإنسانية والاهتمام بالأدب والفنون والثقافة، مسار اقتصادي وتجارة وانفتاح على السوق وما إلى ذلك. هذه المكملات مع بعضها هي التي أحدثت مع النطاق الزمني التغييرات الكبرى التي حصلت في سياق الفكر الغربي. فليست القضية هي مجرد زمن، أول شيء ليست القضية مجرد أفكار، مع أن الأفكار مؤثرة، وليست مجرد أفكار متراكمة على الزمن، وإنما إضافة إلى ذلك في تراكم وتنوع وتكامل بين أنواع المؤثرات لتحدث التغييرات الكبرى في السياق. طيب، احنا ذكرنا ثلاثة صح؟ الرابعة، مما نستفيده من دراستنا لتاريخ الفكر الغربي إذا أردنا أن ننتقل إلى واقعنا، هي ضرورة الوعي باللحظة، ضرورة أن نعي اللحظة التي نعيشها اليوم. طيب، ما علاقة هذا بدراسة تاريخ الفكر؟ ما علاقة هذا بدراسة تاريخ الفكر؟ العلاقة هي أن الغرب نفسه، يعني المجتمع الغربي، لم يكن واعيا باللحظة التي كان يعيشها في وقت التغيرات، خاصة في أول قرنين، تكلم عن الخامس عشر والسادس عشر. لا، يعني كان حتى المفكرون، حتى المثقفون المفكرون، لم يكن كثيرا منهم يعي أن هناك تغييرات كبرى تحصل الآن. ما الذي يلاحظونه؟ يلاحظون تغيرات على مستوى الرسومات الفنية، بعد أن كانت بنمط معين صارت تخرج بنمط معين. طب هذه صورة جزئية، يعني هذه قضية جزئية. يلاحظونه على مستوى أنه والله بدأ الإلحاد ينتشر، كذا معالم مظاهر، لكن أين المشكلة؟ وهي المشكلة التي نعيشها اليوم. نحن اليوم نلمس آثار كثيرة متغيرة، صح؟ والله نقول مثلاً الجيل الصاعد تغيرت اهتماماتهم. إحنا نتكلم قبل 15 سنة 20 سنة نفس الأعمار هذه في نفس السياق الذي كنا فيه، يختلف اهتماماتهم، طريقة تفكيرهم، طريقة تفكيرهم. لكن ليش ولماذا وأين تضع هذا التغير في سياق فكري معين؟ أغلب الناس اليوم حتى الشرعيين وحتى المثقفين لا يربطون بين هذه الأحداث، لا يضمونها إلى بعضها ويكونون منها سياقات كلية. وهنا يمكن أن تقاد الأمة بأفكار أو تغير أفكارها، ولا يلاحظ الأكثر هذا التغيير إلا بعد زمن طويل، وهذه إشكالية. لذلك مثلا حين يذكرون في تاريخ الليبرالية يقول لك الليبرالية ظهرت أولا كتطبيق تاريخي قبل أن تظهر كمصطلح، قبل أن تظهر كسياق، قبل أن تظهر كتيار فلسفي، قبل أن تظهر كفكرة متبنى من شخص معين أتى لا، هي سياق معين تاريخي بعد ذلك تم الوعي له وتلقيبه بشيء. يعني كثير من الأشياء الآن مثلا عصر النهضة، الثورة العلمية التجريبية لم تلقب بهذا الاسم إلا بعد قرنين تقريبا من بدايتها. لاحظ الناس كانت مدركة أنه في مكتشفات وأنه في زيادة، بس ما لقبت بالثورة العلمية التجريبية إلا بعد قرن أو قرنين أطلق عليها اللقب. عصر النهضة بعد قليل إن شاء الله سيأتينا، أول من لقب عصر النهضة بعصر النهضة تقريبا في القرن 18 بعد قرنين. هو هذا اللي صاير، بس إحنا اللي نبغى نوصل له أو نتمنى أن نصل إليه أن نعي لحظتنا قبل أن يعيها عنا من يأتي بعد. يعني التفكير العظيم اليوم الذي نحتاجه هو أن نعي اللحظة ونربط الجزئيات ونستخرج منها كليات، وهذا لا يكفي، بل حتى بعد استخراج الكليات مطلوب منا أن نحاول أن نتوقع مآلات هذه الكليات. يعني نربط بين الجزئيات، نستخرج منها كليات. إذا استخرجنا كليات، هذه الكليات أين ستؤول متوقع بعد 50 سنة 60 سنة؟ هنا أنت تكون مفكر وتستعمل فكرك وعقلك في خدمة الأمة الإسلامية. فمن يقرأ في تاريخ الفكر الغربي يدرك أنه كثير من التغيرات هذه لم يكن أهلها على وعي باللحظة التي كانوا يعيشون فيها، وإن كانوا يلمسون التغيرات على مستوى الشارع إلا أنهم قد لا يعبرون عنها بطريقة كلية. هذه كم؟ الرابع. الخامسة، الفائدة الخامسة هي يعني ضرورة، أو خلينا نقول من الأشياء التي يمكن نستفيدها، هي أن نقيس كثيرا من التغيرات التي حصلت هناك في المجتمع الغربي على التغيرات التي تحصل في المجتمع العربي. بمعنى أنه هناك سياقات معينة أنت حين تقرأها في سياق الفكر الغربي أنت تبصر أنه حدث كذا، حدث على إثره كذا، فنتج عنه كذا، ثم تنتقل إلى واقعك العربي فترى أن بعض المقدمات التي أحدثت تلك النتائج تجد مقدماتها لديك. فحين تكون لديك حالة قابلة لأن تقيس عليها، فهذا يزيدك وعيا ويعينك أيضا على ربط الجزئيات بالكليات ومحاولة التوقع المستقبل فيها. الأمر السادس من فوائد دراسة تاريخ الفكر الغربي هي أن ندرك مدى تأثيرها على الفكر العربي. يعني إن شاء الله بعد ما ننتهي من تاريخ الفكر الغربي لما ندرس تاريخ الفكر العربي الإسلامي ونكون قد درسنا تاريخ الفكر الغربي وأهم نظرياته وفلسفاته، سندرك هناك مدى الترابط ومدى التأثير الواضح جداً لكثير من الأفكار العربية التي حدثت خلال القرنين الأخيرين متأثرة بأفكار غربية كانت موجودة في القرن 17 والقرن 18. وهذا أمر لا تخطئه العين أبداً، لا تخطئه. أنا ما أتكلم في كل السياقات الفكرية العربية، بس أنا أتكلم في كثير من السياقات الفكرية العربية الموجودة اليوم هي متأثرة بسياقات غربية موجودة كانت موجودة سابقاً، وبعضهم تأثر بالأفكار الغربية الجديدة، لكن أحياناً يكون التأثر أصلاً متأخر في فرق زمني. يعني مثلا الغرب يعيش زمن ما بعد الحداثة، المجتمع العربي يعيش زمن الحداثة. جيد، طب هم خلصوا ترى وراحوا مرحلة أخرى. فأحيانا التأخر يكون أو الاستعارة تكون متأخرة أيضا. هنا الآن سأذكر الفوائد الأربع الباقية، هي أشبه ما تكون بالفوائد الجزئية، أو خلينا نقول التأملات التي بعض التأملات التي خرجت بها. طبعا هي كل الفوائد الموجودة هذه العشرة لم أنقلها من مكان معين، وإنما هي نتيجة استنتاجات أو خلينا نقول تأملات أو فوائد خرجت للإنسان أثناء قراءته. لكن هذه الأربعة الأخيرة هي نوعا ما تعتبر جزئية. السادسة هي السابعة، حين تقرأ في تاريخ الفكر الغربي ستدرك

لا يمكن الاعتماد عليها كمعيار للبشرية كاملة وحدها، لأنك ترى حجم الفلسفات التي أنتجت في الفكر الحديث ومقدار التعارض والتناقض بينها، بل ومقدار الشذوذ في كثير منها، إلى درجة أن تقول لا يمكن للإنسان أن يستغني، يعني لا يمكن للإنسان بعقله أن يصل إلى معيار تتفق عليه البشرية بالعقل وحده، وإن كان العقل معطى مهم. الفكر الغربي في القرن 18 كان شعاره الأكبر هو الدعوة إلى أمرين، تستطيع أن تلخص الفكر الغربي فيها في القرن 18، دعوة إلى أمرين: العقل والحرية. هذه خلاصة الفكر القرن 18 طبعا باختزال شديد. الدعوة إلى أمرين اللي هو عصر التنوير، إلى العقل والحرية. وكان الاعتقاد السائد هو أن الإنسان بعقله قادر على أن أولا يكتشف الكون، وثاني أن يحدد كل القيم التي يحتاجها، وأن يستخرج المطلقات التي تحكم حياته. والذي حصل بعد مدة هو أن الغرب نفسه انقلب على العقل، انقلب على العقل. يعني بعد أن كان يدعي أن العقل سيخرج له الكليات والمطلقات والمعايير، وصل إلى مرحلة في القرن 20 هو أنه لا يقول إن العقل يوصل المطلقات والكليات والمعايير، بل صار يقول إيش؟ إنه لا توجد مطلقات ولا كليات ولا معايير أصلاً عشان العقل يشتغل فيها. ما في ما في ما في نتكلم عن ما بعد الحداثة مثلاً. ما بعد الحداثة يعني اللا معيار، اللا معنى، اللا مركزية، اللا حقيقة. جيد؟ طيب وين الشعارات الكبرى والأفكار الكبرى والسياقات الفكرية العظمى التي حصلت خلال التاريخ الحديث الفكر الغربي؟ لم يصلوا إلى النتيجة التي كانت التي كان يبشر بها. النقطة الثامنة وهي قريبة منها وإن كانت تختلف نوعا ما، وهي أن من يتأمل في تاريخ الفكر الغربي وأفكاره ومفكريه ومآلات هذه الأفكار سيخرج بنتيجة ضعف الإنسان وانحطاطه، حال استغنائه عن الله سبحانه وتعالى. وأنا يمكن ذكرت أكثر مرة أنه من أعظم آيات الله التي أراها في هذا الزمن، وكان ربما الكثير ما يعني يتأمل فيها بشكل جيد، من أعظم آيات الله في هذا الزمن أنه بقدر ما وصل الإنسان الغربي إلى درجة غير مصدقة أو غير متخيلة من التطور والتقدم المادي، بقدر ما وصل إلى درجة غير متصورة وغير مصدقة من الفقدان القيمي والأخلاقي الذي يمعير حياته ويقودها نحو الأفضل. فبقدر ما ارتفع هنا بقدر ما سفل هنا، وهذه المعادلة اللي هي بقدر ما ارتفع هنا، طبعا هو ارتفع ارتفاعا استصحب فيه معنى الاستغناء، ليس فقط ماديا، هو وهو يرتفع هو يستصحب معه أنه كلما ارتفع استغنى عن الله أكثر، وهذا واضح جدا في تطور الفكر الغربي. تقرأ في السياق الغربي واضح تماما، أنت تتكلم عن القرن 17 يجيك نيوتن يقول لك هذا النظام الكوني يدل على وجود الله ولا بد من، تروح القرن 18 لا شوية شوية يقول لك الله خلق بس أنه ما سوى ولا شيء بعد كذا، تروح القرن 19 يقول لك لا في الله ولا في خالق ولا في أي شيء في هذه الحياة ونحن قادرون على كل شيء. والقيم والأخلاق اللي كانت موجودة في القرن 17 انحدرت في 18، انحدرت في 19، تفتتت في 20، ويرتفع من هنا يستغني وهنا ينحط وينزل إلى درجة ما نراه اليوم، من ليس فقط فقدان للمعايير أو انحطاط في الأخلاقيات، تتكلم عن ناحية الأخلاقية وإن كان في تقدم في بعض الجوانب الإنسانية الأخرى، وإنما عدم إبصار الإشكال الذي هم فيه أصلا. يعني صرت أنت الذي لديك المشكلة وليس هو الذي لديه المشكلة في كل هذا الانحطاط الأخلاقي الذي هم فيه. وهذا يعني أمر عظيم جدا يبين للإنسان أنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، وإلا تاه في الظلمات. الملاحظة التاسعة هي عمق المكون الديني وصعوبة تفتيته. يعني المجتمعات الغربية عاشت 14 قرن تحت الدين، وإن كان دينا محرفا
وإن كان

0: الكنيسة ورجال الدين وإن كان إلا أن عمق المكون الديني الذي تغلغل في المجتمعات الغربية جعلت من الصعب جدا أن ينزع هذا المكون إلا بعد سياقات طويلة جدا. فأنت تتكلم عن بداية عصر النهضة عن مثلا القرن الخامس عشر، تكلم الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، ثلاثة قرون من السير في خط بعيد عن الكنيسة إلى القرن السابع عشر لا يكاد يعرف فيلسوف واحد ملحد، لا يكاد يعرف فيلسوف واحد ملحد، وإن كان يعني أشهر واحد تقريبا في هذه الثلاثة قرون عرف أنه ملحد توماس هوبز، وفي خلاف هل هو ملحد أو لا، يعني ما يمنع أن يكون في بعض ملاحدة، بس كان في إلحاد مستتر حتى ما أحد يستطيع أن يجهر به، ليس فقط خوفا من قضية الكنيسة أو شيء، وإنما المجتمع لم يكن قد تفكك التفكك الكامل عن المعطى الديني. إذن فعلا المكون الديني من الصعب اجتثاثه، من الصعب اجتثاثه، لكن يمكن بعد زمن طويل ومؤثرات متعاضدة ومتكاملة فيما بينها يمكن أن تحدث ما نراه اليوم في البعد الشديد عن المكون الديني في المجتمع الغربي، وإن كان لم ينتهي يعني موجود، لا يزال موجودا. الملاحظة العاشرة وهي ملاحظة جزئية أيضا لكنها لفتت انتباهي حقيقة في سياق الفكر الغربي، وهي قضية الانفصال، معنى الانفصال الذي حصل عندهم ما بين الدين والسياسة والسياسة والأخلاق والى آخره، أدت إلى وجود فصام نكد بين إمكانية التميز مع إلغاء المعايير الأخرى الأخلاقية وما إلى ذلك. يعني يمكن أن تكون مفكرا عظيما وفيلسوفا مذهلا تلتفت لك البشرية وكتبك تتناقل في كل مكان وأنت على المستوى الأخلاقي منحط جدا جدا. يعني الفكر الغربي تقبل وجود هذه النماذج، وليس هذا في زمن متأخر جدا، يعني مثلا جان جاك روسو يعني يضرب كمثل عظيم جدا، والعقد الاجتماعي ومدري إيش وكذا، والتنظيرات الليبرالية والمجتمع المدني وما إلى ذلك. رسل الملحد هذا في تاريخ الفلسفة الغربية، تاريخ الفلسفة الغربية الجزء الثالث الحديث هذا، والله يا وصف لك روسو من على المستوى الأخلاقي، يا هو منحط أخلاقيا بشكل لا يصدق، يعني لا يعني إلى درجة أنه مثلا سرق شيء وبعدين كان بيتورط فاتهم وحده أنه هي اللي سرقت وراحت وتعذبت مدري صار فيها، وبعدين كتب في الاعترافات والله أنا ندمت أنه يعني كان كذا، وأشياء أشياء أشياء يعني عارف، ونذالة على مستوى نذالة شخصية يعني بين وبين أصدقائه. فطيب يعني أنت عندك في السياق أنت ما تتقبل أنه فكرة أنه يكون مثلا عالم عظيم أو مفكر عظيم وفي نفس الوقت أخلاقيا منحط، جيد ماشي أنت تتقبل زلة زلتين مدري إيش كذا، مع أنه الناس ما يتقبلوا يعني، لكن لك أن تتقبل أنه بشر ممكن يخطئ، بس أنه يكون على مستوى الأخلاقي منحط. طبعا أنت الآن مثلا عندنا في القرن العشرين أحد أكبر الفلاسفة المشهورين في السياق الغربي شاذ جنسيا، هو فيلسوف كبير جدا. فهذا الفصام والفصل وهو جزء من القضية اللي ذكرناها قبل شوية، اللي هي أنه الإنسان ما يستغني، وإذا استغنى وظن فانظر إلى أين يمكن أن يصل من حالة الانحطاط. هذه عشر نقاط أو عشر ملاحظات تبرز لنا أهمية دراسة وقراءة الفكر الغربي، على أني أنبه إلى شيء، وهو أنه لست مع من يدعو هكذا إلى قراءة الفكر الغربي أو تاريخ الفكر الغربي بدون أنه يكون في منهجية أو يكون في يعني تأصيل أو يكون في، وليس هذا من باب المبالغة، لأنه حقيقة أنتم تعرفون كتب تاريخ الفكر الغربي أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال هي كتب كتبها الغرب أنفسهم، جيد؟ ولكن هذا الغرب يعني هو يكتب بلغته وثقافته، حقيقة أحياناً تكون الكتابة مشكلة جداً، تكون الكتابة فيها مضامين مشكلة، سواء من ناحية الانتصار للمذهب الإلحادي أو الانتصار للقضية المادية أو الانتصار للرؤية العلمانية أو التشكيك في بعض المضامين الإيمانية. يعني مثلا وانا اقرا في هذا الكتاب الدين والعقل الحديث لمست هذا بشكل واضح، يعني هو كان مثلا يرد على اسحاق نيوتن في استدلاله بالنظام الكوني على وجود الخالق، فهو يرد عليه يقول لا أبدا النظام لا يدل على وجود خالق وما أدري إيش وكذا. وبعدين عقب شوي يقول وأيضا يعني لا يمكن أن نقول إنه الأمور العلمية تنفي وجود الخالق. طيب بس أنت جالس تفصل بشكل طويل إنه الأمور العلمية لا يمكن أن يثبت بشيء منها وجود الخالق ولو كان في مقدمة من مقدمات الدليل، ثم تأتي فتقول هكذا. يعني أنا أقصد إنه الكتب الغربية ليس فقط في تاريخ الفكر الغربي، وإنما حتى البعض يتوسع فيها مثلا في قضية تطوير الذات. يلا يا جماعة خذ اقرأ لك 60 كتاب في تطوير الذات، وهي كتب مترجمة وكثير منها فيها الثقافة الغربية. مو لا نقرأ، بس ليس صحيحا أنه هكذا يفتح المجال إذا أردنا فعلا أنه يكون عندنا ثقافة آمنة كما يقال. طيب هذه يعني هذا العنصر الأول. إحنا سنقف الآن للصلاة وبعدين نكمل بإذن الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد. إحنا أخذنا قبل المغرب أخذنا 10 فوائد وملاحظات تدفعنا لدراسة تاريخ الفكر الغربي. قلنا هي راح تكون يعني يستحسن استصحابها أثناء المسير. العنصر الثاني إيش كان؟
1: ملامح تاريخ الفكر الغربي مجمل.
0: ملامح مجملة الآن عن تاريخ الفكر الغربي، ملامح مجملة زمنية سريعة جدا، وبعدين راح نبدأ إن شاء الله في العصر الأول. بداية مثل ما تفضلوا الزملاء الكرام العصور الوسطى. العصور الوسطى احنا نتحدث عن مرحلة 10 قرون. 10 قرون كانت تحكمها في أوروبا سمة واحدة، أو لنقل سمة متقاربة، سمات متقاربة. هذه القرون الوسطى أو العصور الوسطى كانت من القرن الرابع الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي، من الرابع الميلادي إلى الرابع عشر الميلادي تقريبا. هذه العشرة قرون إيش كانت سماتها؟ إيش أبرز شيء كان فيها؟ كانت عصور سيطرة الكنيسة على المجتمعات الغربية، عصور التدين الكنسي، عصور التدين بالديانة النصرانية بطريقة رجال الدين الإكليروس، بطريقة الكهنوت، بطريقة الكنيسة ونظامها. جيد؟ هذه الحياة لازم احنا نفهمها. انا ما راح ادخل فيها يعني بس نبغى نفهم الخلاصة انه هي ايش كانت. هي كانت داخلة في كل تفاصيل الحياة، في كل تفاصيل الحياة. والإشكالية أو مما زاد الأمر إشكالاً أنه الكنيسة غير أنها متبنية دين محرف، والدين المحرف لا يصمد للضربات الكبيرة، تبنت نظريات فلسفية أدخلتها في عباءة الكنيسة، وصار الطعن في هذه النظريات كالطعن في الكتاب المقدس أو في الكنيسة. ولذلك أنتم تجدون أن جزءاً من الإشكال الذي وقع بين العلماء في قضية مركزية الشمس أو في المكتشفات العلمية، جزء من الإشكال لم يكن الصدام مع المضامين الإيمانية بقدر ما هو الاقتناع بمضامين فلسفية. مثال على ذلك إيش؟ ممكن تستغربون. لا لا لا، مو قضية مركزية الشمس، قضية نوع حركة الكواكب، هل هي دائرية أم بيضاوية؟ كان الاعتقاد السائد انه الحركه دائريه. طيب اذا قلنا بيضاويه ايش صار في الحياه؟ يعني ايش صار؟ لا صار شيء، لانه كان في اعتقادات فلسفيه انه الدائره هي اكمل الحركات، وهي من مخلوقات الله التي يجب ان تكون على اكمل شيء، ولذلك يجب ان تكون حركه الكواكب دائريه. لما جاء كبلر هو الذي استنتج بالحسابات والدراسات انه حركه الكواكب بيضاويه وليست دائرية. صارت مشكلة كبيرة، صارت مشكلة. عموما العصور الوسطى كانت عصور كنسية، كان سلطان الكنيسة أعلى من أي سلطان في المجتمع. الزواج عن طريق الكنيسة، الموت والحياة تخرج للوجود، تمر بالكنيسة، تموت تمر بالكنيسة. طيب الكون كيف تنظر له؟ تنظر له بناء على نظر الكنيسة. العالم مقسم إلى قسمين، ما تحت القمر وما فوق القمر. جيد؟ العالم صغير ومغلق، التاريخ تو بدأ، يعني العالم بدأ قبل 4000 سنة قبل الميلاد، ونهاية الكون محتمل أن تكون عام 4000 ميلادي، المسيح في النص بالضبط، 4000 قبل الميلاد 4000. تصور مغلق بسيط واضح أجزاء ليست كثيرة. هذا الآن العصور الوسطى، طبعا هذا أيضا باختزال لأنه فيه طبعا مضامين كثيرة. في شخصية مهمة جدا جاءت في القرن الثالث عشر ميلادي. هذه الشخصية تتوقع أنها فتتت هذه المفاهيم أو زادتها في القرن الثالث عشر، زادتها يعني إلى اليوم. إلى اليوم الفلسفة الدينية الكنسية تدرس ما أتى به هذا الشخص. هو أعظم فيلسوف نصراني مر على تاريخ الكنيسة الديني، اللي هو توما الأكويني. توما الأكويني أحيانا يسموه توماس، لكن توما الأكويني، توما الأكويني هذا هو اللي جاء بالتوفيق بتجوز بين العقل والنقل. يعني هو اللي جاء وحاول يؤلف بين النظرية العقلية الدينية أو بين القضية الدينية وبين القضية العقلية، وأنه لا تصادم، جيد. وبالتالي زاد من رسوخ قضية الكنيسة والإيمان بالكنيسة. كان المبدأ السائد في الإيمان الكنسي أن هناك مفاهيم، هذه المفاهيم لا يسأل عنها من الناحية العقلية، وإنما يعتقد بها اعتقادا فقط. وإذا لم تستوعب الدين النصراني بهذه الطريقة ستقع في إشكالات التثليث. لا شوف، أنا ممكن أشرح لك بعض الأمثلة، بس التثليث قضية إيمانية. إيمانية يعني أنت لا تحاكمها بالمبدأ العقلي. أنت هذا دين وفي أشياء عقلية، افصل. هذا تعتقد به، خلاص هو دين تعتقد به، وهذه إشكالية طبعا. وهنا نقطة مهمة جدا جدا تفيدنا في قضية الليبرالية والحداثة والعلمنة وعصور التنوير اللي صارت في المجتمع الغربي، أنه مع الأسف اللي صار في المجتمع الغربي هو أنه الأديان كلها وضعت في سلة واحدة، وما كانوا يرونه في الكنيسة مع فسادها والفساد رجال الكنيسة واللي حصل والظلم وكل ما حصل في تاريخ الكنيسة مع الاعتقادات الخاطئة ومع ومع ومع، جعلت الأديان كلها يعني لم يعد هناك معنى لأنه ينقد الدين النصراني وحده. فلما نيجي ذكر الإسلام مثلا، لا ترى هي كلها خلاص، احنا عشنا عشرة قرون في الدين وعرفنا ما هو الدين، جيد. وهذه قضية في غاية الأهمية. طبعا هنا مبحث لن أذكره، لن أذكر تفاصيله، لكن هو مبحث من المباحث التي يجب الاهتمام بها، اللي هو ضرورة الاهتمام إلى أنه دخول المفاهيم الوثنية في العقيدة النصرانية. هذه قضية مهمة جدا ولها أثر في السياق، لكن لأنه حديثنا ليس عن العصور القديمة فلن ندخل، فقط أنا أقول أنه راجعوا هذه المسألة. طيب إحنا الآن هنا يعني لو اعتبرنا قضية الدين والمعنى والحقيقة هنا في العصور الوسطى، المفروض نكتب هنا العصور الوسطى، العصور الوسطى إيش كان يمثل الدين والمعنى والحقيقة؟
1: كل شيء،
0: كل واضح، الدين كامل تام، الحقيقة واضحة وبالغة، المتعلقة بالكون واضحة عن طريق الكنيسة، المتعلقة بالحياة وفهم الناس واضحة متعلقة عن طريق الكنيسة، المعنى كل شيء له معنى، كل شيء في الوجود له معنى، الكواكب لها معنى تدل على الخالق، الشجر له معنى يدل على الخالق، وجود الإنسان، لا يوجد فراغات في هذا الكون، لا يوجد مساحات غير مفهومة، لا يوجد، كل شيء في هذا الكون هو مفسر عن طريق الدين ومفسر عن طريق الكنيسة. والمشكلة هي أن هذا التفسير لم ينتج لا عن قراءة مجردة من ناحية الناس ولا عن تأمل وتفكير، وإنما عن طريق الاحتكار التعليمي، الاحتكار التعليمي المتعلق بالمفاهيم الدينية من جهة الكنيسة. أنا مثلا أكون نصراني، طيب أنا كيف أتعرف ديني؟ أقرأ الكتاب المقدس؟ لا، ما أقرأ كتاب، ما حد يقرأ كتاب مقدس. بالضبط، أنا ما أقرأ كتاب مقدس، أنا أفهم ديني عن طريق الكنيسة، جيد؟ ولذلك، وهذه نقطة أيضا مهمة، جزء من المشكلات التي حصلت مع غاليليو وغير غاليليو من المكتشفات العلمية، ترى ليست المشكلة فقط هي وجود نظريات علمية جديدة تصادم بعض اعتقادات الكنسية. جزء من المشكلة هي أنه صار هناك من يحدث الناس بالحقائق خارج عباءة الكنيسة. أنه يعني لم يكن شيئا طبيعيا أنه في سياق خارج الكنيسة خارج الدين يضيف للناس المعاني والحقائق وهو يعني خارج هذه العباءة. هذا الآن احنا نتكلم عن العصور الوسطى، جيد؟
1: متى بدأت العلم بين من وين بدأت؟ في أول سنة معينة بدأت فيها العصور الوسطى؟
0: العصور الوسطى في خلاف في تحديدها، لكن فينا نقول تجوزا مع مجمع نيقيا، بعد مجمع نيقيا اللي هو 325 بالضبط، بعد ما اعتمدت العقيدة المحرفة عن طريق الإمبراطور. طيب هذه المرحلة الأولى، جيد. المرحلة الثانية اللي هي إيش؟ إيش المرحلة الثانية بعد هذه؟ عصر النهضة. عصر النهضة. طيب عصر النهضة يا جماعة هو عصر، وهذه يفيدنا أيضا، يعني أنا ودي بصراحة دائما لما نقرأ التاريخ أو ندرس التاريخ إنه ما نأخذه كأحداث فقط، نحاول نحلل ونقيس، جيد؟ لما يكون في المساحة اللي عندك ممتلئة من خلال الكنيسة، من الصعب أن تأتي المرحلة التالية بمفاهيم أخرى تماماً تملأ هذه الفراغات، أو لنقل بمفاهيم مبتكرة وجديدة. يعني التغيرات لا تحدث من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مباشرة. أحياناً لما يحصل فراغ معين ما في وقت تكون في نظريات جات أو أفكار فلسفية جاءت، إيش يسووا حتى يسدوا شيء من الفراغ؟ استيراد. وهذا بالضبط اللي حصل في عصر النهضة يا جماعة. أوروبا من هنا إلى هذا اللي هو القرن السابع عشر، هنا إيش اللي هو إيش؟ إيش يسمى عصر النهضة؟ لا لا لا لا يا جماعة، عصر النهضة، عصر النهضة من كم إلى كم؟ القرن الخامس عشر والسادس عشر. طبعاً أيضاً في خلاف، بعضهم يمدوا إلى السابع عشر. عصر النهضة الخامس عشر والسادس عشر، حلو؟ تمام. الآن

أقرب لقضية القرون الوسطى. أبرز تغير حصل في عصر النهضة، أبرز تغير حصل في عصر النهضة هو انزياح مركزية الإله، انزياح مركزية الدين، انزياح مركزية الآخرة من حيث الاهتمام والتفكير إلى إيش؟ الإنسان. طيب خلينا احنا هنا نكتب ايضا فين القلم الاحمر مع الدين والحقيقه والمعنى، نكتب الاله. جيد. طبعا مفهوم الاله عندهم في مشكله اصلا، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن كثير من التصورات الدينيه هذه الخاطئه. وهنا طيب وهنا نكتب ايضا عفوا نكتب هنا المادة، وهنا نكتب الإنسان. هذه يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. كم مركزية عندنا؟ ثلاث مركزيات، مركزية ومركزية المادة. جيد. بدأت أوروبا بمركزية الإله وانتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية الإنسان، ثم انتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية المادة، حتى صار الإنسان الذي ضحي لأجله ومات لأجله من مات من الفلاسفة والعلماء والآخر حتى يضعوه في المركز، صار الإنسان هذا الذي جوهد لأجله ليس هو المركز. هنا في هذه الفترة كان الإنسان هو المركز، في الأخير لم يعد الإنسان هو المركز، الإنسان صار حثالة كيميائية، جزء من المادة، جزء من الطبيعة. المركز هو الطبيعة، المركز هو المادة. أيام ما كان في مركز. إيه لا بس هو المادة متوافقة مع اللامركزية أصلاً، يعني لأنه الإنسان لا عادي إنسان، لا تكبروا الموضوع. بل بالمناسبة يعني حتى العقل كما ذكرنا إنه مين يقول إنه العقل قادر على التوصل للحقائق؟ بل حتى العلوم الطبيعية نفسها وقع فيها الشك مؤخرا في قرون متأخرة أنه هي لم تحقق ما بشر به في القرن التاسع عشر الذي كان من ألقابه عصر عبادة العلم. طيب إذن هنا الدين المعنى الحقيقة الإله، هناك اللا دين اللا معنى اللا حقيقة المادة، هنا مركزية الإنسان. في عصر النهضة لا نستطيع أن نقول صارت مركزية الإنسان تحققت تماما، ولكن بدأت. إيش الدليل؟ أبرز حركة في عصر النهضة إيش هي؟ حركة إيش؟ الإنسانيون، من اسمها الإنسانيون. رجوع الإنسان للاهتمام بنفسه بذاته بعيدا عن أن يدخل المعطى الأخروي أو المعطى الديني في الموضوع. ماشي أنا ممكن أكون مثلا متدين وأروح الكنيسة ومدري إيش وكذا وكذا، لكن ترى هذا يعني شيء، بس إنه الأساس اللي أنا أفكر فيه وأمضي لأجله هو قضية أنا والإنسان والاهتمام بالإنسانية والرجوع. طبعا هذا يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا، يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا. أذكر أحد الزملاء كان يتحدث عن مثال في هذا، مثال جميل يعني. هو يقول مثلا الإنسان سابقا كان ينظر في المجتمع الأوروبي، كان ينظر إلى الشجرة مثلا، ينظر إليها على أنها سبحان الله سبحان الخالق، انظر حتى لو لم يدخل فيها قضية دينية يتكلم فيها من ناحية المعنى، شوف الجمال الله يعني تناسق الخريف اصفرت المعنى الجمال القيمة. تأخر الزمن شوية صار عجيب، ايش اللي خلاها تعيش 300 سنة؟ حلل شوف قيس، طيب لو قطعناها كم ممكن نحولها الى المصنع، كم ممكن تجيب، كم ممكن كم طابق، كم كرسي، كم كم كم الى اخره. فهذا أثر يعني أثر تأثير أنت تلمسه، إذا لمسته في هذه الحالة فجر القضية لترى تأثيراتها في مختلف الحالات. هذا عرض لا أستطيع أن أقول أنه كافي أو وافي، وإنما أقول هو فقط يقرب شيئا من المعنى، شيئا شيئا بسيطا من المعنى الذي كان عليه التاريخ الفكر الغربي باختصار شديد. طبعا القرن الثامن عشر كان عصر التنوير، عصر الثورة الفرنسية. القرن التاسع عشر فعلا الإنسان كان يعني يسير بهذا السير،

هنا ينطلق بهذا الانطلاق. في القرن التاسع عشر جاءت النظريات الفكرية والفلسفية المتطرفة. يعني اتجه الإنسان إلى التطرف الفكري في الإيغال في قضية اللا معنى، في الإيغال في قضية عبادة العلم، في الإيغال في قضية المادة. يعني مثلا فلاسفة، لما تقول فلاسفة القرن الثامن عشر تتكلم عن فولتير، تتكلم عن اللي نظروا للمجتمع المدني، كانت جون لوك إلى آخره. جون لوك يعني ممكن في القرن السابع عشر. لما تروح القرن التاسع عشر إيش الأسماء اللي تجيك؟ كارل ماركس، تتكلم عن نيتشا، تتكلم عارف يعني تروح هناك يعني اختلفت القضية. أنت لك أن تقارن بين ديكارت ونيتشا، جيد، فرق كبير جدا جدا. أنت تقترب إلى إلى إلى المغالاة في قضية المادية أو المغالاة في قضية اللامعنى. عندك نيتشا، طبعا هيجل من أكبر المؤثرين على الإطلاق في القرن التاسع عشر، مؤثر جدا جدا. عموما راح يجينا إن شاء الله من نوصل له داروين من الناحية العلمية. طيب هذا العنصر الثاني في الموضوع. العنصر الثالث نتكلم عن إيش قلنا؟ العنصر الثالث عصر النهضة. العنصر الثالث عصر النهضة، سمات. طيب أول شيء التسمية، إحنا ذكرت سابقا إنه ذكر أن من سمى عصر النهضة أو أنه أطلقت هذه التسمية في القرن التاسع عشر، على يد مؤرخ فرنسي أطلق على هذا القرن أو على هذه تلك المرحلة اللي هي مرحلة اكتشاف الإنسان، مرحلة اكتشاف العالم، مرحلة عصر النهضة. طيب النقطة الثانية الزمن، متى كان عصر النهضة؟ إحنا ذكرنا القرن، طبعا هذا على وجه الإجمال. على وجه التفصيل عندنا أقوال في نهاية العصور الوسطى. تعرفوا النهضة بعد العصور الوسطى، متى انتهت العصور الوسطى بالضبط؟ في أقوال قول أنه مع اكتشاف أمريكا 1492. بالضبط، وهو من أشهر الأقوال أنه انتهت العصور الوسطى مع سقوط القسطنطينية 1453. وفي قول أنه مع الإصلاح الديني في 1517، يعني نتكلم القرن السادس عشر. وفي قول أنه مع نهاية القرن الرابع عشر، مع نهاية القرن الرابع عشر. وهذا يعني كأنه هو اللي يعني اللي صار عليه عدد من المؤرخين، انه خلاص نهايه القرن الرابع عشر اللي هو نهايه عصر العصور الوسطى، بعدين نبدا من الخامس عشر والسادس عشر عصور النهضه. وايضا اؤكد على ما اكد عليه بعض الزملاء قبل قليل، انه الافكار لا تعرف الحديه في السنوات. ما هو صح انه احنا نقول عام كذا انتهى كذا وبدا كذا، لا، هي افكار متداخله ومتقاربه، لكن هذا هو التقسيم التقريبي للموضوع. طيب عصر النهضه ما هي سماته؟ تفضل الأستاذ حسان قبل قليل وذكر مجموعة من السمات حقيقة مركزة ومرتبة. ممكن أنا أذكر يعني أربع سمات لعصر النهضة لمن أراد أن يكتبها. واحد، ظهور النزعة الإنسانية وإحياء العلوم اليونانية الإغريقية القديمة. ظهور النزعة الإنسانية وإحياء العلوم اليونانية الإغريقية القديمة، أفلاطون، أبيقور إلى آخره. السمة الثانية من سمات عصر النهضة، نتكلم عن سمة يعني أبرز الأشياء، حركة الإصلاح الديني، حركة الإصلاح الديني، وراح أذكرها إن شاء الله. السمة الثالثة بداية الثورة العلمية التجريبية، بداية الثورة العلمية التجريبية. السمة الرابعة ايش؟ شو ممكن نقول؟ السمة الرابعة الفنون، اقرب للعنصر الاول، نزعة انسانية. ايش باقي؟ مو الاستعمار، اللي هو المكتشفات الجغرافية، المكتشفات الجغرافية الجديدة وما تبعها من عوامل اقتصادية. يعني لك أن تقول حركة الملاحة وما تبعها من حركة اقتصادية تجارية، لأنه هذا مؤثر على هذا
بل انه ذكر بعض الباحثين انه اصلا من اسباب الذهاب لاكتشاف البلدان القضيه التجاريه اصلا، يعني انه وجود السوق في ايطاليا كان يتطلب ايدي عامله جديده وبيئات مستهلكه وما الى ذلك، فهذا ادى الى انطلاق ومن ثم الاكتشاف. طبعا هذا الاكتشاف اكتشاف للعوالم الاخرى، هذه له تاثيرات ثقافيه. يعني مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري ذكر في كتابه العلمانيه الجزئيه الشامله، ذكر شيئا من المؤثرات الثقافيه على الفكر الغربي من ناحيه في قضيه المكتشفات. يعني مثلا منها قضيه التعدديه، انه هناك اناس اخرون يعيشون بثقافات اخرى، بتطلعات اخرى، بامال اخرى، يعني الاخراج عن دائره الانغلاق التي كانوا عليها. هذه ابرز سمات نستطيع ان نقول انها كانت لا اربع اربع اربع سمات ذكرت اربع المكتشفات. الثورة العلمية التجريبية هذه ثالثة. هذه يعني خلينا أقول لكم بعد قراءة طويلة عريضة في عصر النهضة، كلام كثير جدا، بعض الباحثين يذكر عنصر، بعضهم يذكر عنصرين، بعضهم يذكر ثلاثة، بعضهم يزيد على هذه الأربعة، بعضهم، لكن أنا حاولت أني ألخصها في هذه الأربعة بحيث أنه هي فعلا أبرز السمات اللي نقدر نقول كانت عليها أوروبا في القرن الخامس عشر والسادس عشر، مع ملاحظة إنه إحنا هنا تركيزنا في هذه المادة على التاريخ الفكري، يعني على ما لا علاقة له أو على ما له علاقة بصورة أو بأخرى في التأثير الفكري. جيد. طيب، مو الدين الإسلامي هو اليونان أول شيء هو يعتبر أصلاً ضمن السياق الأوروبي، فهو يرجع لأجداده، هو يعتبر نفسه راجع لأجداده. جيد. لذلك لما تكلم مثلا في كتاب آلام العقل الغربي، ويتكلم عن العقل الغربي ابتداء من اليونان والعقل الغربي. الشيء الثاني ان القضية الإسلامية هي قضية عداوة. الأمر الثالث انه ومع ذلك حصل تأثر، والتأثر هذا ليس بالضرورة ان يكون مقصودا، لكن حصل تأثر بأشياء كثيرة، سواء بالكتب المترجمة. يعني بعد شوي لما يجينا حركة الإصلاح الديني، اللي هي بلا شك ولا ريب من اعظم الأحداث اللي صارت في عصر النهضة، في بحث مستقل في انه مارتن لوثر هل كان متاثرا بالقضيه الاسلاميه او لا، يعني هل حركه الاصلاح الديني نتيجه تاثره بالاسلام او لا. طبعا لم يكن مسلما، طبعا الكنيسه اطلقت على اتباع مارتن لوثر المحمديين او شيء زي كذا، انه هم يعني متاثرين بالفكر الاسلامي. يعني الى الان ما وقفت على شيء واضح جدا. في علامات، يعني مثلا مارتن لوثر كان يتكلم العربيه، من الأشياء التي أتى بها أشياء تتفق مع الدين الإسلامي كذا، يعني تحليلات، ما دخلت أكثر من هذا البحث الذي قرأته سريعا. لكن لذلك مثلا فرانسيس بيكون، أنا ما بستعجل في الأحداث، لكن فرانسيس بيكون اللي هو مؤسس المنهج العلمي التجريبي، جيد، من المرتكزات الكبرى التي أتى بها أنه ضرب أو حاول أن ينسف المنطق الأرسطي، لأنه كان يرى أن المنطق ضد الثقافة المنطقية الأرسطية، ضد الثقافة التجريبية. تعرف المنطق أصلاً يسمى المنطق الإيش؟ الأرسطي الصوري. جيد. هو يتكلم عن الكليات، يتكلم عن معاني ذهنية، لا يتكلم عن الواقع. جعلوا بعض الباحثين والمؤرخين جعلوا أنه من المحطات التي أدارت عجلة النهضة الأوروبية هي التخلص من المنهج الصوري الأرسطي والانتقال إلى المنهج التجريبي. هناك نقاط أو هناك بحوث أو خلينا نقول مشاركات وتحليلات في من أين استمد فرانسيس بيكون هذا النقد للمنطقة الأرسطي، لأنه تعرفوا كان مسبوق قريبا بابن تيمية الذي نقد المنطق الأرسطي نقدا تفصيليا لم يسبق إليه قبل ذلك. عموما النقطة الأخرى في هذا العنصر اللي هي أبرز الشخصيات في عصر النهضة، ذكرت مين أستاذي في الشخصيات؟ ذكرت دافنشي وميكافيلي ومارتن لوثر ودانتي. طيب، هو عموما الشخصيات كثيرة. جيد. الشخصيات كثيرة، احنا لما نذكر مجموعة مختصرة، يعني انا ذكرت مثلا مارتن لوثر،
يعني من الناحية الفنية عندنا مايكل أنجلو، عندنا دافنشي، لكن نأخذ دافنشي كمثال فقط واحد. من الناحية الأدبية شكسبير، من الناحية العلمية كوبرنيكوس، يعني من الناحية التنظيرية الفلسفية ميكافيلي. هذه أبرز الشخصيات في عصر النهضة، مع وجود شخصيات أخرى في السياق الإنسانيين، حركة الإنسانيين لها رموزها. جيد، هذه من أبرز الشخصيات في عصر النهضة. إيش ممكن نقول إنه أبرز الآثار التي ترتبت على عصر النهضة؟ لا، التي ترتب كيف يعني؟ قصدك العصور الحديثة متأثرة بعصر النهضة؟ جميل، يعني لنا أن نقول إن الأثر الأول هو نقل أوروبا، أو عمل جسر، حالة جسرية ما بين العصور الوسطى والعصور الحديثة، إنه كانت الأشياء التي حصلت في عصر النهضة جسرت الفجوة بين العصور الوسطى وبين العصور الحديثة، وبالتالي هي سبب لما حدث بعد ذلك في العصور الحديثة. جميل. أيضا انزياح المركزية شيئا فشيئا، من المركزية الإله في نظرهم إلى مركزية الإنسان شيئا فشيئا. هذه من أبرز الآثار التي ترتبت على عصر النهضة، والآثار أكثر من ذلك. طبعا على المستوى الديني حصلت آثار كثيرة، لأنه لما حصلت جاءت حركة الإصلاح الديني، حركة مارتن لوثر التي نشأ عنها المذهب البروتستانتي. لما جاءت حركة مارتن لوثر كان يتوقع أنه أو عقدت عليها آمال إصلاحية، لكن في الواقع اللي حصل، بس أبرز حدث حصل بعد الإصلاح شو؟ حروب الدينية، حرب دينية طاحنة بين البروتستانت والكاثوليك. جيد، حرب 30 عام. وهذه الحرب، تعرفوا يعني أنتوا، إحنا يمكن عايشين مرحلة حرب 7 سنوات أو 8 سنوات في المجتمع العربي، شايفين قديش آثارها، يعني آثارها الفكرية والنفسية والاجتماعية وال إلى آخره. فلك أن تتخيل حرب 30 عام باسم الدين، باسم الإصلاح الديني وما يضاد الإصلاح الديني. لك أن تتخيل أثرها على النفوس، خاصة في وقت السياق الثقافي العام يتجه للإنسان بعيدا عن الدين، فتأتي مثل هذه الأحداث تعجل أيضا بالتخلص من القضية الدينية. طيب، احنا باقينا دقائق، باقينا 13 دقيقة إن شاء الله على الموعد. عندي بعض النصوص، السريعة. مثلا في تاريخ الفكر الأوروبي، وهو من الكتب الجيدة، وذكروني ممكن هناخذ مراجع، أسماء مراجع ممكن تفيد في البحث. في كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرغ، هذا كتاب من الكتب المرجعية الأساسية في هذا الباب. يقول مثلا: لم يوضع أي أساس فكري لمناهضة المسيحية قبل القرن 17. لو تتذكروا قضية أنه عصر النهضة لم يكن عصر الإنتاج، هذا لم يوضع أي أساس فكري لمناهضة المسيحية قبل القرن 17، هذا فضلا عن لإنتاج أفكار أخرى، بل حتى في مناهضة الدين لم تحدث أفكار كبرى. يعني النقد المركزي، صار عدة نقودات، بس من أوائل النقودات المركزية الكبرى التي زحزحت وأحدثت إشكالا كبيرا في النقد الديني، نقد سبينوزا. سبينوزا كان في القرن 17، كان نقد حاد جدا وعلمي، وتوصل بصراحة وصرح بذلك بكل وضوح أنه لا علاقة لموسى عليه السلام بالعهد القديم من ناحية الكتابة، ولا لعيسى عليه السلام بالعهد الجديد من ناحية الكتابة. أي نقد الكتاب المقدس بكل وضوح وقوة، يعني نقد سبينوزا للدين النصراني اعتمد على أمرين. الأمر الأول نقد في إثبات الصحة، نقد تاريخي من حيث عدم الصحة، عدم صحة ثبوت هذه الكتب إلى من نسبت إليه. الأمر الثاني في المنهج التأويلي، إنه ماشي يلا هذا كتاب مقدس، بس كيف نفسره؟ فأتى بقضية التاريخية أو التاريخانية، اللي هو أنه ليس صحيح أن تتعامل مع النص مجردا عن التاريخ والسياق الذي جاء به، فيمكن أن يقول بالنص الديني في الإطار التاريخي الذي جاء به من حيث الفهم.
عندنا يوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة يقول: خصائص عصر النهضة ذكر خصيصتين، الفردية العنيفة في الأدب والدين والسياسة، اثنين العناية البالغة بالعلم الآلي وتطبيقاته العملية أو العلمية الرامية إلى توسيع سلطان الإنسان على الطبيعة والزيادة في رخائه. طيب عندي أيضا نص في قضية الإنسانيين، كذلك سترومبورغ يقول: الإنسانيون، وركزوا هنا في هذا المعنى، يقول الإنسانيون لم يسهموا بتاتا في إنجاز أي شيء في مجال العلم والتكنولوجيا، فلقد كان الكتاب والمفكرون الإنسانيون مدمنين على دراسة المؤلفات القديمة، ونهجوا نهج أرسطو وجالين في كل حقل، ثم قال بأن العلم الحديث يبدأ قرابة نهاية القرن السادس عشر، حيث قاد مواكبه نخبة من العلماء يمثلون نهجا من الفكر مختلفا عن نهج الإنسانيين. يعني الآن لما تتكلم عن الثورة العلمية التجريبية تجد من يقارن بين كوبرنيكوس وغاليليو، صح؟ كوبرنيكوس وغاليليو كذا يذكرون مع بعض. لما تقرأ بالتفصيل تكتشف أنه فرق هائل جدا جدا بين غاليليو وبين كوبرنيكوس، وأنه غاليليو أقرب إلى النفس، أقرب إلى النفس الجديد، إلى النفس العلمي التحليلي القوي الآلي الإجرائي المعتمد على طول الملاحظة والتجربة، ومنه إلى كوبرنيكوس اللي هو أقرب للفكر العصور الوسطى. بشكل واضح تقرأ سيرة الرجلين تكتشف الفرق، مع أن كليهما أيدا نفس النظرية. وطبعا تعرفوا غاليليو هو الذي أحيا من جديد نظرية كوبرنيكوس أصلا في مركزية الشمس. طيب أيضا يوسف كرم يقول: تكاثر في إيطاليا عدد الأدباء والعلماء البيزنطيين بعد ضياع ملكهم. بعد ضياع ملكهم فين؟ بيزنطينية. حتى صار الشغف بالأدب القديم عاما في القرن الخامس عشر، وكان الإيطاليون كأنهم يعودون إلى أدبهم السالف اليونان، إلى أدبهم السالف الأدب اللاتيني الملقح باليونانية. ومن إيطاليا انتشر الأدب إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا، وأسرع انتشارها أو وسرع انتشارها اختراع الطابعة في منتصف القرن. الطابعة متى اكتشفت؟ منتصف القرن الخامس عشر، منتصف القرن الخامس عشر. فكانت نهضة، هنا خلاصة الكلام، فكانت نهضة في حقيقتها أنها عودة إلى الثقافة القديمة، كانت نهضة في حقيقتها أنها عودة إلى الثقافة القديمة، ولكن هذه العودة مما يميزها أنها كانت خارج الإطار الكلاسي، وإن لم تكن في ذاتها جديدة. ما ودي يعني أكرر عليكم المعاني المتعلقة، عندي نصوص كثيرة كثيرة مرتبطة بمعالم الحركة الإنسانية، إيش الأشياء اللي حدثت في قضية الفن، الثقافة، الاهتمام بقضية الدنيا، الكلام على دانتي وما أتى به. مثلا نص واحد في عن دانتي يقول: يقف دانتي كما وقف صديقه ومعاصره المصور الرسام جيوتو على رأس حقبة جديدة في تطور الفكر البشري، ولما كان كلاهما فنانا عظيما فإنهما عبر أصدق تعبير عن ذلك الشيء الجديد الذي ربما كان يجيش في صدور الكثير من معاصريهم، ولكنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنه كما أفصح. وهذا الشيء الجديد هو الإنسانية، هو الاهتمام بشؤون الإنسان في الحياة الدنيا، ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا الجديد الذي يزاحم القديم إذا قارناه بالعقائد المسيطرة على أذهان الناس في ذلك العصر، الحياة والكون، ومؤداها أن حياة الإنسان، حياة الدنيا ليست إلا تمهيد الاستقبال إلى آخره. طبعا من الأشياء اللي ذكروها أنه حتى الرسومات اللي في الكنيسة بدل ما كانت مكثفة في قضية المسيح ومريم ومدري إيش، صارت أحيانا يرسم الأشجار والورود وهذا مثال على انتقال شيء من المركزية. من السمات اللي كانت موجودة في الأدب والثقافة في تلك المرحلة العودة إلى شيء من الإباحية الرومانية، استنادا إلى الثقافة القديمة أيضا، وهناك أمثلة على هذا المعنى. طيب جزاكم الله خير، صلي اللهم على نبينا محمد. بس ما انتهينا من عصر النهضة، في الدرس الجاي لا، من عصر النهضة ما انتهينا، ما تكلمنا عن الثورة العلمية التجريبية لسه، في العصر السابع عشر. أنا كنت ناوي إني أختصر وأضغط تاريخ الفكر الغربي في محاضرتين، لأنه عندنا تاريخ الفكر العربي 7 و8 محاضرات إن شاء الله.
طبعا هو الأساس. لكن طيب احنا كده خلصنا، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكل مسلم ومسلمة في أقطار الكون كله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي وأصحابه في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة قبل ما أبدأ حلقة الليلة، إخوة كتير كانوا بيسألوا عن المراجع التي يعني نرجع إليها في هذه الحلقات. الحقيقة هو مرجع واحد، يعني كتاب كنت قد كتبته الحمد لله بفضل الله عز وجل، اسمه أصحاب الرسول. هو الحقيقة عبارة عن مجلدين مكون من 105 من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عز وجل أن ينفع به ويكتب له القبول. الحقيقة الليلة هنبدأ حلقة جديدة مع صحابي جديد ومع صحابي جليل. حقيقة هنبدأ الليلة حلقة جديدة مع صحابي جليل، لكن برضو عايز أبدأ يعني قصة هذا الصحابي بحدث جليل وعجيب. جاء جبريل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل نزل من فوق 7 سماوات وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمر أعجب من الخيال. كلنا يا جماعة مشتاقين للجنة، صح ولا لا؟ في حد فينا مش عايز يخش الجنة؟ كلنا عايزين نخش الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. لكن النبي جاء له جبريل ليخبره ان في واحد من الصحابة، مش واحد بس، لقوا معاه 3 كمان 4 الجنة هي اللي مشتاقة لهم. لك ان تتخيل هذا، الجنة مشتاقة لأربعة؟ اي نعم مشتاقة لأربعة. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، وهل الجنة لها حس وإدراك؟ زي ما قلنا في درس سعد بن معاذ، وهل العرش له حس وإدراك؟ احنا قلنا قول الله عز وجل حينما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فكل شيء في هذا الكون يا جماعة يعرف ربه ويعبد ربه، الدنيا دي كلها تعرف ربنا، والجبال والشجر والدواب كل حاجة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. فنرجع لموضوعنا، الجنة مشتاقة لأربعة؟ أي نعم مشتاقة لأربعة. مين هم الأربعة دول يا جماعة؟ نقول هم الأربعة من خلال حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى 3، علي وعمار وسلمان. خد بالك، الحديث الثاني عند الترمذي أيضا بإسناد صحيح يقول صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى 3، علي وعمار وبلال. لو جمعنا بين الحديثين نخرج بكام؟ بأربعة، علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا. احنا الليلة بقى هنلتقي مع واحد من اللي الجنة اشتاقت لهم من الأربعة دولة رضي الله عن المرضان. هنلتقي مع صوت الإسلام، مع أول من صدع بالأذان بكلمة التوحيد، مع الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن، مع بلال رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة يا جماعة

مع مقاييس رب البشر. الموازين هنا شيء وهناك حاجة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك كما عند مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو خبط على حد يقفل الباب في وشه، ملوش لازمة عند، يعني ملوش قدر عند الناس. لكن هذا الصنف لو إنسان مؤمن بالله، لو إنسان قلبه مليان بالتوحيد والعقيدة، لو إنسان مطيع لرسول الله، لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: منهم البراء بن مالك. حقيقة البراء بن مالك هنعيش معاه قصته إن شاء الله قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. حديث تاني جميل جدا رواه البخاري، النبي بيدي درس للصحابة بيعرفهم قدر الناس عندكم إيه وعند الله حاجة تانية خالص. فمر رجل غني يلبس يعني ثيابا جميلة وما شاء الله مظهر بقى، فقال: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع. لو قال يا جماعة أنا عايزك كله يسمع، واخد بالك، وإن شفع أن يشفع، لو حب يتوسط لواحد في أي مصلحة طبعا الكل يقبل ما شاء الله، فاهم إزاي؟ وإن نجح أن ينكح، لو عايز يتجوز الدنيا كلها تتفتح له. فشويتين مر راجل فقير جدا وغلبان يا عيني وبسيط قوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تكونون في هذا بقى، ايه رايكم في ده؟ فقالوا: حري ان تكلم الا يسمع، حدش يسمعه، سبحان الله. وان نكح الا ينكح، لو عايز يتجوز ما حدش يفتح له بابه، سبحان الله. وان شفع الا يشفع. فقال النبي: يعني هو ده بقى قدر الناس دي عندكم؟ شوف بقى قدرهم عند ربنا ايه. فقال: لهذا، يعني الراجل الفقير ده، خير من ملء الارض من مثل هذا. يا سلام. حديث تاني جميل جدا رواه احمد باسناد حسن، ان سيدنا عبد الله بن مسعود، وهنيجي برضه مع قصته ان شاء الله قريب. عبد الله بن مسعود كان رفيع جدا، لكنه كان يحمل في قلبه ايمانا اعلى من الجبال، سبحان الله. وكان سيقانه دقيقه كده ورفيعه، فطلع فوق شجره في يوم من الايام عشان يقطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاي بيقطع السواك، فجاءت الريح فاهتزت الشجرة فانكشفت سيقان عبد الله بن مسعود. فالصحابة قعدوا يضحكوا بقى عشان ايه رجليه رفيعة. فقال النبي، النبي ما يسيبهاش ابدا، فقال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي، رجليه رفيعة يا رسول الله. فقال النبي موضحا قدر ابن مسعود عند الله عز وجل، قال: والذي بعثني بالحق لهما في الميزان، سيقان عبد الله بن مسعود اللي انتوا بتضحكوا عليها دي، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام، شوف قد ايه قدر الإنسان عند ربنا بيزيد لما يكون الإنسان إيمانه عالي بالله، لما يكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة تانية جميلة جدا في المقابل بقى، حديث جميل رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم، واخد بالك؟ مش معنى كده ان اي واحد سمين او كده ملوش قدر، لا، المقصود ان هو لو انسان ما عرفش ربنا، لو انسان لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. شاهد من الكلمه دي المقدمه ان سيدنا بلال كان عبدا حبشيا، لكن اول ما اسلم ربنا اعلى قدره بالاسلام رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف الحقيقه قدر سيدنا بلال، تعالوا نشوف قدر الاذان اللي سيدنا بلال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في اكثر من حديث، اسقهم في عجاله سريعه. الحديث الاول هو ابن ماجه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا بشرات بقى لكل من يؤذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى، قال: من اذن في 12 سنه، 12 سنه شوف قد ايه، وجبت له الجنه، وكتب له بتاذينه في كل يوم 60 حسنه، وبإقامته 30 حسنة. يا سلام. حديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يكتب له أو يشهد له كل رطب ويابس، المؤذن يغفر له مد صوته، على قد ما صوته يصلوا يتغفر له كل ده، سبحان الله. وأجره مثل أجر من صلى معه، يعني تخيل لواحد مؤذن بيأذن في مسجد بيصلي فيه 5000 واحد، هو يؤذن ويقيم ويكتب له أجر كل من صلى معه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواية أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته، على قد ما صوته يوصل يغفر له، سبحان الله. ويشهد له كل رطب ويابس، يجي يوم القيامة الحجر والشجر والمضر يشهدوا احنا سمعنا صوته وهو بيوحدك يا رب العالمين. يا سلام. آخر حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يعني لها معنيين، أطول الناس أعناقا يبقى يأتي عنقه طويل جدا يوم القيامة، ويبقى ده مشهد مشاهد يوم القيامة يميز أن الإنسان ده كان مؤذن. والمعنى الثاني أنه من أعلى الناس قدرا يوم القيامة، ولا مانع أن نجمع بين المعنيين، أن يكون عنقه طويل يوم القيامة وده كمشهد يوضح أنه هو إنسان مؤذن محتسب، والمشهد الثاني أنه هو إنسان قدره عالي عند ربنا يوم القيامة. تعالوا نبدأ قصة سيدنا بلال بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان بلال عبدا لبعض جماعة يسمع يعني كلامهم هم

0: يتكلموا، أمية بن خلف قاعد يتكلم أبو جهل وأبو لهب، إيه رأيكم في محمد؟ يقولون يعني مش هقدرش نقدرش نقول حاجة عنه، إنه الصادق الأمين. مين بيسمع الكلام ده؟ سيدنا بلال. سيدنا بلال كل يوم عمال يسمع إيه؟ كلام جميل جدا في حق النبي، لكن هم في نفس الوقت مش عايزين يسلموا، مش عايزين يشهدوا لله بالوحدانية ولا لنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. بس سيدنا بلال استفاد بقى، كل يوم يسمع كلام جميل جدا عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا درس جميل جدا يا جماعة، إن أي واحد في الدنيا عايز يبقى داعية إلى الله سبحانه وتعالى لازم سيرته تبقى كويسة بين الناس، لازم إنسان يكون سمته طيب، يكون سيرته طيبة، حتى لو إن إنسان ظلمه بلاش يقتص لنفسه، يعني نحن نضحي بأموالنا وأولادنا من أجل الدعوة ومن أجل دين الله سبحانه وتعالى. فلما يكون سيرتك طيبة بفضل الله بتعينك على نجاح دعوتك بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم من كتر بقى الخير اللي سمعه سيدنا بلال عن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قرر في التو واللحظه يا جماعه ياخد خطوه ايجابيه. اعمل ايه؟ اروح واسمع النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع هو بيدعو الى ايه، وربما ان انا ينالني من الخير بقى واسلم. وبالفعل احنا بنقول برضو زي ما قلنا في الدرس اللي فات، يا جماعه يلي نفسكم في مره تعرفوا المسلمين دول بيقولوا ايه، الناس اصحاب اللحى دولت، هل يا ترى يعني، لان بعض الناس واخده فكره ان كل ملتحي لازم يكون غليظ وضرب ال 111 ومكشر وكده، يعني فاهم ازاي؟ طب اسمعونا يا جماعه، اسمعوا شوفوا احنا بنقول ايه، لو كنا برضو بنقول حاجه غلط خلاص ما تسمعوناش، لو كنا بنقول حاجه صح يبقى ليكم من هذا الخير نصيب بفضل الله عز وجل. سيدنا بلال راح واقدامه تسابق الريح، حس كده بالمعنى الجميل ده، وانت رايح تقابل النبي، يا سلام، اسال الله ان يجمعنا بالنبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا بلال ذهب الى النبي واقدامه تسابق الريح. اول ما وصل يا جماعه للنبي، بص للنبي وسمع كلامه، والنبي بدا يقرا عليه ايات القران وبدا يقول شويه بعض الاحاديث، سبحان الله، فاسلم بلال في التو واللحظه. يا سلام، حد في الدنيا ممكن يتخيل نفسه وهو بيسمع القران يا جماعه وهو ينساب من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه القران؟ أذكر قصة جميلة جدا لأحد التابعين، عرف إن تلميذه كان بيختم القرآن يا جماعة كل يوم مرة، فزعل منه، قال له يا بني لعلك تقرأه بلا تدبر، يعني تكون إن أنت بتختم القرآن كل يوم أكيد أنت بتقرأه إيه؟ بسرعة كده من غير ما تتدبر آيات الله. قال له طب أعمل إيه يا أستاذي؟ قال له يعني ولا شيخي، قال له طب بص لما تقرأ القرآن لولادي تخيل إن أنت بتقرأ القرآن بين يدي، أنا قاعد بصحح لك. فراح ورجع تاني يوم، قال له ها قرأت كم جزء؟ قال له قرأت نصف القرآن، لأن أنت طبعا كأني بتصلح لي فأنا مظبط المسألة. قال له طب الليلة اللي جاية بقى تخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع فقال له ها قريت كم جزء؟ قال له ما قريتش غير 7 أجزاء. قال له ليه؟ قال له تخيلت إن أنا قدام بقى سيدنا عبد الله بن مسعود. قال له طب الليلة اللي جاية بقى تخيل إن أنت بتقرأ القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ورجع قال له قريت قد إيه؟ قال له جزء واحد. تخيلت ان النبي بقى بيوقفنا عند كل لفظ وكل ايه، فيعني كنت مظبط المساله. قال له الليله اللي جايه بقى تخيل انك تقرا القران بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. فراح التلميذ، يا سلام، شوف بقى الموقف الجميل، شوف التعليم الحلو. فراح التلميذ يا جماعه ورجع تاني يوم، قال له قريت كم ايه ولا كم سوره؟ قال له والله ما استطعت ان اقرا الا 3 آيات. لما قرأت قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين حسيت ان قلبي اتملى حمد لله، وان الكون ده كله مليان حمد لله. لما قلت الرحمن الرحيم حسيت قد ايه ان ربنا رحمن ورحيم بعباده في الدنيا والاخره، وليه 100 رحمه انزل رحمه واحده نتراحم بها فيما بيننا، ويوم القيامه يرفعها 99 رحمه يوم القيامه عشان يرحمنا. فلما قلت مالك يوم الدين حسيت بان القيامه قامت خلاص، ويوم القيامه الناس حشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانت فوق الرؤوس، ما قدرتش اكمل. فلما جئت واردت ان اقول اياك نعبد واياك نستعين قال بكيت ولم استطع ان اكمل، فانا اقول اياك نعبد واياك نستعين، فما استطعت ان اكذب على الله وانا بين يديه، فانا لم احقق العبوديه لله جل وعلا. قال له هكذا فقرا وانت بتقرا القران، حس بالمعاني الجميله دي. المهم يا جماعه ان سيدنا بلال انفتح قلبه للاسلام واسلم لله جل وعلا. اسلام سيدنا بلال ما عداش يا جماعه كده بالسهل، اسلام سيدنا بلال ما عداش يا جماعه كده بالسهل، لا، اتعذب سيدنا بلال في سبيل الله عذابا، يعني اكتر واحد اتعذب من اصحاب النبي هو سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. يقول سيدنا ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، قال اول من اظهر اسلامه 7. اول الناس اظهروا اسلامهم كم يا جماعه؟ 7. في فرق يا جماعه بين اول من اسلم وبين اول من اظهر اسلامه. اول من اسلم من النساء ومن خديجه، واول من اسلم من الرجال سيدنا ابو بكر، ومن الصبية علي بن أبي طالب، وهكذا. لكن أول من أظهر إسلامه 7، من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال والمقداد، السبعة دول. فقال ابن مسعود: فأما رسول الله فمنعه الله بقومه، يعني حماه الله، فمنعه الله بعمي، يعني حماه الله بعمي، لأن عمه كان ليه مكان يعني. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومي، وأما سائرهم الباقيين بقى فلقد ألبسوهم أدرع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. طلبوا منه يقول كلمة يعني كده فقالها عشان ينجو من العذاب، إلا بلال. ضيف الليلة دي، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، فظلوا يعذبونه حتى كان يقول له أمية بن خلف: آلات والعزى إلهان من دون الله؟ فيقول: أحد أحد أحد أحد. مع إنه كان ممكن يقول كلمة الكفر من ورا قلبه، لأن ربنا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ودي رخصة لكل الصحابة، إن اللي عايز يقول كلمة زي كده يقولها وخلاص ويخلص من العذاب ده، وبعدين يرجع إيه مرة تانية، ومفيش مشكلة إنه قالها من ورا قلبه. لكن سيدنا بلال لم يأخذ بالرخصة، بل أخذ بالعزيمة، فضل يقول أحد أحد. فيمر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني خير رجال هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ينجيك الله الواحد الأحد. يا ترى سيدنا أبو بكر اكتفى بأن هو يقول الكلمة دي وسكت ومشي وخلاص؟ أبدا والله، ذهب أبو بكر وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء من أجل أن يعتقهم لوجه الله، خشية أن يفتنوا في دينهم. كان من بين اللي أعتقهم سيدنا أبو بكر كان بلال رضي الله عنه وارضاه. فأعتق بلالا، ذهب إلى أمية بن خلف وقال له: أتبيع بلالا؟ قال: أبيع، لا خير فيه، ده خلاص أسلم بقى وما فيش خير فيه. قال له: كم تبيعه؟ قال له: ب10 أواخر من ذهب. قال له: تفضل. فقال له أمية بن خلف: والله يا أبا بكر، لو أبيت إلا أوقية واحدة لأعطيتك بلالا. فقال له أبو بكر: والله والله يا أمية، لو أبيت إلا 100 أوقية من ذهب لاشتريت بلالا. ليه؟ لأن قدر بلال غالي جدا عند سيدنا أبو بكر. ولذلك جاء عند البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يقابل سيدنا أبو بكر كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ودي نخرج منها يا جماعة بدرس جميل جدا: الإنسان مهما عذب في سبيل الله، الإنسان طالما الإيمان عالي في قلبه بيستعذب العذاب في سبيل الله عز وجل. والدرس الثاني: إن من المحن تأتي المحن، تأتي المنح، من المحن تأتي المنح. في عز سيدنا بلال ما هو بيعذب، يأتيها أبو بكر، الله عز وجل ييسر له ان سيدنا ابو بكر يشتريه ويعتقه لوجه الله عز وجل. ودي يعني تذكرني بموقف جميل جدا انا مريت بيه شخصيا. حقيقه كنا في سنه من السنوات كنا في امريكا للدعوه الى الله عز وجل، في الوقت اللي وقع فيه المبنيين التجاريين. كنت هناك في جزيره اسمها كوينز، والجزيره دي قدام منهاتن على طول اللي فيها المبنيين، سبحان الله. فكان بقى لنا حوالي مثلا 10 ايام او حاجه كده، وشاء المولى عز وجل يعني اخ صديق ليا ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقول لي: نفسي اشوف المبنيين دول شكلهم جميل قوي. فاحنا رحنا اتفرجنا، يعني بيننا وبينهم بحر يعني، فاتفرجنا من بعيد يعني. فقعدنا نقول ايه الجمال ده، حاجه يعني طبعا كان فعلا مبنيين حاجه ما تتوصفش يعني. ورجعنا البيت نمنا، فسبحان الله بعد ساعتين ثلاثه كده جه الخبر بين المبنيين وقعوا. فبقول له: بركاتك يا دكتور. فقال لي يعني الحقيقه انا وانت اشتركنا في الاجر يعني، كنا ادم الخير عليهم يعني. فسبحان الله. فاللي حصل يا جماعه ان كان في تضييق طبعا 5 ايام، لكن سبحان الله من المحن تاتي المنح. قلنا يا جماعه عايزين نعرف الناس ديت، الناس دي غلابه محتاجين يعرفوا يعني ايه اسلام، يعني ايه مسلمين، يعني ايه اخلاق النبي، يعني ايه اخلاق الصحابه، يعني ايه اخلاق المسلمين. فالمهم بدانا فعلا ان احنا نوصل لهم الدعوه من خلال دروس تتكلم عن الرحمه في ظل الاسلام، وعن سماحه الاسلام، وعن وعن وعن فضل الله. يسر الله عز وجل خلال ايام ان الرئيس الامريكي كان طلع وخطب خطاب في المركز الاسلامي في واشنطن. شوف بقى المحن تاتي منها ايه؟ المنح. خطب خطاب فقرأ فيه آية مترجمة من سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس هناك يا جماعة لما سمعت إن في آية زي كده في كتاب الله كله جه وخد مصاحف مترجمة، خلصت المصاحف جاءت المصاحف مرة أخرى غيرها. وفضل الله في خلال 7 أيام يا جماعة، 7 أيام أسلم 6000 أمريكي وأعلنوا التوحيد لله. يا سلام، شوف بقى، تخيل، شوف الخير، سبحان الله. 6000 أمريكي في خلال شهر كامل يا جماعة كان أسلم دي، تخيلوا يعني عدد لا تتخيلوا، 23000 أمريكي وحدوا الله جل وعلا. أدي المسألة. فمن المحن تأتي المنح بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه بعد ما اسلم سيدنا بلال، هل اسلم وسكت وخلاص كده؟ لا، بدا بقى ينهل من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل لدرجه من العبوديه لدرجه انه بقى غالي جدا جدا عند ربنا، لدرجه المعلومه الغريبه اللي هتسمعها لاول مره: ان ربنا يغضب لغضب سيدنا بلال. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي رواه مسلم، ان في يوم من الايام ابو سفيان كان ساعتها لسه مشرك، ماشي قدام سلمان وصهيب وبلال، ماشي قدام الثلاثه، فالثلاثه في نفس واحد يا جماعه قالوا والله ما اخذت سيوف الله جل وعلا من عنق عدو الله ما اخذها. يعني عايزين يقولوا ايه؟ يعني هي السيف ما وصلش رقبه ابو سفيان لحد دلوقتي ليه يعني؟ فمين كان معدي ساعتها يا جماعه؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكلم الثلاثه قال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني برضو ابو سفيان له مكانه في قريش، فازاي تقول له كلام زي كده؟ فالمهم راح سيدنا ابو بكر مشي وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الموقف اللي حصل بينه وبين الثلاثه. فغضب النبي وقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، والله لان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت الله جل وعلا. يا سلام، سيدنا ابو بكر ما يعداش بسهوله كده، وراح راجع للثلاثه قال يا اخوتاه هل اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي. فعاد ابو بكر، فالشاهد ان الله يغضب لبلال رضي الله عنه وارضاه، وده من قدره عند ربنا ومن عبادته لله ومن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالسؤال هنا يا جماعه، امال ربنا ما بيغضب لناش ليه؟ الامه اللي بتذبح الان في جميع اقطار الارض، هل ممكن ربنا يغضب لنا؟ ممكن، بس لو رجعنا الى الله عز وجل، الى شرع الله والى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا اللي بيقول كده يا جماعه، الحديث قدسي رواه البخاري قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. يا سلام، مين اللي هيحاربه؟ الله عز وجل. ومن يقدر على حرب الله؟ من يقدر على عداء الله عز وجل؟ مين يقدر يا جماعه؟ سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. المهم يا جماعه، تمر الايام ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا بلال باعظم بشرى في الدنيا دي كلها. ايه هي البشرى؟ يا ترى النبي جاله عشان يقول له يا بلال انت من اهل الجنه؟ لا والله، ده جاله بشرى اجمل من ده كله. جاله بشرى بيقول له يا بلال الجنه مشتاقه لك. الجنه مشتاقه له؟ سبحان الله، انا عايزك تعيش بقلبك، بجد عايزك تعيش بقلبك. يا اللي شايفني دلوقتي على الشاشه، عيش بقلبك مع النداء ده. تخيل كده النبي جاي لك دلوقتي بيخبط على بابك، فتحت الباب بيقول لك خد بالك الجنه مشتاقه لك. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. فقال له الجنه مشتاقه لك. طبعا سيدنا بلال يعني كان في سعاده انا ما اقدرش اوصفها لك، يعني يعجز الكلام عن وصف هذه السعاده، سبحان الله. طيب يا ترى يا جماعه، موقف سيدنا بلال او موقف سيدنا بلال بعد ما سمع البشرى الجميله ديت ان الجنه مشتاقه له، يا ترى بقى خلاص بقى ريح بقى وقال خلاص بقى الحمد لله ادينا ضمننا الجنه بقى نقعد بقى ونريح بقى؟ ابدا والله، ازداد طاعه لله وازداد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يفكرنا بايه يا جماعه؟ يفكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا سلام، والله يا جماعه، والله يا جماعه، كل ما نحن فيه الان من الغربه والالام والاحزان هتزول مع اول غمسه في جنه الرحمن. مين اللي قال كده؟ سيد الانام صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار. واحد اتنعم نعيم يعني ما حصلش حتى القارون، بس انسان ما كانش يعرف ربنا، فيغمس غمسه واحده في النار، فيساله الواحد القهار فيقول عبدي هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. ايه ده؟ بيكذب على ربنا قدام ربنا؟ ابدا، هو ما بيكذبش، هي فعلا الغمسه دي يا جماعه نسيته كل نعيم. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا بس من أهل الجنة، راجل بقى كان فقير جدا، كان مش لاقي لا ياكل ولا يشرب ولا يمرض ولا مش لاقي حاجة خالص، وكان يعني فيه من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، لكنه كان شاكرا لله، كان راضيا عن الله، كان عابدا لله، فيغمس غمسة واحدة يا جماعة. إيه الغمسة دي تساوي إيه؟ ولا حاجة، غمسة. فيغمس غمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. النبي بشر سيدنا بلال بأن الجنة مشتاقة له، وتتحول البشرة لواقع عملي شافه النبي وسمعه صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال في يوم من الأيام عند صلاة الصبح، قال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، يعني صوت تحريك عليك في الجنة أمامي. فقال له بلال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. في رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلال فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال إني دخلت البارحة الجنة، فسمعت خشخشتك، فقال بلال: يا رسول الله، والله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال صلى الله عليه وسلم: بهذا يا بلال. السؤال هنا النبي عليه الصلاة بيقول له: بما سبقتني إلى الجنة؟ يقول الحافظ ابن حجر: لما يعني لا يلزم ذلك أو من ذلك دخول سيدنا بلال الجنة قبل النبي، لكنه كان يمشي أمام النبي بالأذان، فاتفق له مثل هذا الموضع أيضا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. المهم يا جماعة، يعني حصل أمور تانية ومفاجآت تانية إن شاء الله نأتي إليها بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
1: سلام الله.

0: المجد للحديث النبوي ولك الشفاعة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم الحج آداب وأحكام
1: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم رسل وأنبياء مختارات من سنن ابن ماجه الأسرة المصحديث من قناة المجد للحديث النبوي أحاديث رسول الله نور ومنهاج حياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة تانية لقصة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة يا جماعة يعني لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الرحمة والرفق بأصحاب النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة، ثم هاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأسس للإسلام دولة في المدينة على قاعدتين. القاعدة الأولى ربط قلوب العباد برب العباد سبحانه وتعالى فأنشأ المسجد. الحاجة الثانية ربط قلوب الصحابة ببعضهم البعض، فآخى النبي بين المهاجرين والأنصار صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام يا جماعة، والصحابة طبعا يعني عايزين بقى يجتمعوا في وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش لسه شرع الأذان لحد الوقت ده. فقصة بداية الأذان كانت جات إزاي؟ حاجة في روايتين يعني نقولهم في عجالة سريعا. الرواية الأولى عن عبد الله بن عمر إنه بيقول إن كان الصحابة كانوا بيجتمعوا مع النبي عليه السلام في أوقات معينة كده، لحد يعني بيتحين وقت الصلاة لحد ما يجتمعوا ويصلوا. فقال بعضهم: ألا نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى؟ وقال بعضهم: لا، بل نتخذ بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر بن الخطاب: أفلا يقوم رجل فيؤذن؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: قم يا بلال فأذن للصلاة. طيب، الرواية الثانية الحقيقة إن النبي عليه السلام كان يجتمع مع الصحابة في يعني إيه في مواقيت معينة قريبة من وقت الصلاة. ففي يوم من الأيام جاءه عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، لقد رأيت رؤيا في المنام. قال: خير. قال: جاء لي طائف في المنام، رجل جاء في المنام يلبس حلتين يعني جمال كده، فقال فيمسك وقد أخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فقلت له: أتبع هذا الناقوس؟ فقال: فماذا تصنع به؟ هتعمل بإيه؟ قال: نؤذن للصلاة أو نخبط يعني عليه عشان وقت الصلاة نجتمع. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. قال له الأذان كله. فقام سيدنا عبد الله بن زيد وحكى الرؤيا كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنها لبشرى خير، قم فأسمع هذا الأذان لبلال ومره أن يؤذن، فإنه أندى صوتا منك. فسيدنا بلال قام وأذن. أول مرة يؤذن للإسلام أو يؤذن للصلاة في ظل الإسلام كان هذا الأذان. فقام بلال يؤذن للصلاة، فسمع عمر بن الخطاب صوت الأذان فخرج وراح للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد، نفس الرؤية دي جاتني في المنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لبشرى خير. فكان أول من صدع بكلمة التوحيد وأول من صدع بالأذان هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. تمر الأيام يا جماعة، سيدنا بلال عايش في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي اليوم، فاكرين أمية بن خلف كان بيعمل إيه في سيدنا بلال؟ كان بيجره على الرمضاء في مكة ويحط الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويقعد يعذب فيه في الشمس المحرقة، ويقول له: آه، لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول بلال: أحد أحد. يجي اليوم يا جماعة اللي ربنا يقتص فيه لبلال من أمية بن خلف، يوم بدر، كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. بيقول: في يوم بدر وإحنا ماشيين فجأة لقيت، وكان عبد الرحمن بن عوف كان يعني سمى نفسه عبد الرحمن. فالمهم فلقى أمية بن خلف ومعاه ابنه علي بينادي على مين؟ على عبد الرحمن بن عوف، فكان بيناديه باسم القديم. فقال: يا عبد عمرو. فلم يرد عليه عبد الرحمن بن عوف. فقال: يا عبد الإله. قال: ماذا تريد؟ قال لك، قال له: هل لك الى خير؟ انت ماسك الاضرع اللي في ايدك ديت، ما تسيبها وتاخدني انا اسير، انا وابني، احنا بالنسبه لك اغلى واحسن. قال له: خلاص. فراح واخد اميه بن خلف اسير معاه وابنه علي. وهم خارجين، مين اللي شافهم يا جماعه؟ سيدنا بلال. اول ما سيدنا بلال شافه افتكر بقى العذاب اللي شافه من اميه بن خلف في قبل ان يسلم، قبل افتكر العذاب اللي شافه قبل ان يهاجر. المهم سيدنا بلال اول ما شافه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، والله لا يمكن أسيبه أبدا. فعبد الرحمن بن عوف قال: يا بلال، هذا أسيري. قال: والله لا نجوت إن نجا، يا أنصار الله. وراح منادى على الصحابة فاجتمعوا، فقال لهم: رأس الكفر أمية بن خلف. فدخلوا جميعا. فعبد الرحمن بن عوف قال لأمية بن خلف: ما أستطيع أن أفعل لك شيئا، فاهرب أنت وابنك. لسه بيهربوا، فعبد الرحمن بن عوف قال: فأقبل عليه أصحاب النبي فهبروهما بأسيافهما. شوف كلمة فهبروهما، خلصوا عليهم بالسيوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: فكنت أقول لبلال: يرحم الله بلالا، ذهبت أضراعي وفجعت بأسيري. شوف قد إيه، فربنا سبحانه وتعالى اختصل سيدنا بلال من أمية بن خلف الذي كان يعذبه عذابا شديدا في ذات الله سبحانه وتعالى. المهم تمر الأيام يا جماعة وتأتي أسعد وأعظم لحظة في حياة النبي وأصحابه. يا ترى أسعد لحظة إيه؟ لما النبي خرج من مكة يا جماعة، كان خارج هو والصحابة، الصحابة خرجوا وتركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا كل شيء، عذبوا في سبيل الله
والنبي هو خارج من مكة في يوم الهجرة كان يبكي ودموعه على وجنتي، وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت أبدا. بعد سنوات معدودة يرجع النبي إلى مكة فاتحا منتصرا في فتح مكة. يا جماعة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش واقفين في ذهول عجيب، مش عارفين يعملوا إيه. سبحان الله، هذا هو محمد الذي طرد عما قريب، هو وأصحابه هم دولت ربنا أعزهم للدرجة دي، للدرجة دي بقت مكانتهم عالية، للدرجة دي بقى لهم شوكة، للدرجة دي محدش فيهم قادر يتكلم، كله ينظر إلى الأرض في ذلة وصغار. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم شامخا هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا لله جل وعلا، ويدخل ويصلي 8 ركعات صلاة الفتح. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى المشركين. طبعا كله كان متوقع يا جماعة إن النبي علق لهم المشان، صح ولا لا؟ ده أقل واجب يعني كان يتعمل معاهم في الوقت ده. ورغم ذلك نهر الرحمة وينبوع الحنان يتقدم إليه المشركون ويقولون، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع هذا الصمت: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم فاكرين أنا هعمل معكم إيه؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سلام، هو ده العفو عند المقدرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، شوف النبي عمل إيه يا جماعة. قد ايه انت لما تقدر ان انت تنتقم من انسان وتعفو عنه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضيه خيره الله يوم القيامة بين الحور العين يزوجه منها كيفما شاء، كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي تيجي اسعد لحظة في حياة سيدنا بلال. ايه هي اللحظة دي يا جماعة؟ مفاجأة اغرب من الخيال. سيدنا النبي عليه السلام يقول لبلال: اصعد يا بلال. فين؟ فوق بيت حد؟ ابدا، فوق الكعبة. فوق الكعبة؟ أيوة فوق الكعبة. يعمل إيه؟ يؤذن للصلاة. يا ده عم قريب سيدنا بلال كان مرمي على الرمال وبيعذب وبيضرب، سبحان الله، وعايزينه يكفر بالله، الآن يطلع ويؤذن ويصدع بكلمة التوحيد ومحدش من المشركين يقدر يتكلم. أي نعم، النهاردة يوم العزة، النهاردة يوم ربنا سبحانه وتعالى أعز فيه الإسلام والمسلمين، ويطلع سيدنا بلال فوق سقف الكعبة ويؤذن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكل الكفار واقفين في ذلة وصغار، محدش فيهم قادر يتكلم، كلهم مستغربين: أهذا هو محمد؟ أهؤلاء أصحابه؟ سبحان الله، في اللحظة دي يا جماعة واحد من الكفار بيقول إيه: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ ما لقاش غير بلال. فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، كرم الإنسان ومكانته عند ربنا بالتقوى يا جماعة، لا بالحسب ولا بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا

إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ربنا لا يريد منك إلا قلبك. ولذلك أثنى على خليل إبراهيم فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حاكم في موقف غريب جدا وجميل جدا في اللحظة دي يا جماعة. كان في ثلاثة من المشركين واقفين بعيد، كان فيهم واحد بس منهم لسه أسلم، اللي هو مين؟ اللي هو أبو سفيان. أبو سفيان يدوب أسلم من ساعتين ثلاثة، واقف معاه مين يا جماعة؟ واحد اسمه عتاب بن أسيد، والثالث اسمه الحارث ابن هشام. لما لقوا سيدنا بلال طلع بيؤذن فوق الكعبة، إيه اللي حصل؟ حصل موقف غريب جدا. واحد منهم قال اللي هو عتاب بن أسيد، قال: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المشهد. يعني الحمد لله أن أبوها مات قبل ما يشوف بلال هو بيؤذن فين؟ فوق الكعبة. وقال الحارث بن هشام: أما أنا فوالله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. الثالث اللي هو أبو سفيان كان لسه يدوب أسلم من ساعتين ثلاثة، قال: أما أنا فوالله إني أخشى أن أتكلم بكلمة واحدة فيشهد الحصى ويخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل يا جماعة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة واقفين بعيد لوحدهم وحدش معاهم ولسه ما حدش اتحرك، ويأتي ويقول: أما إني قد علمت مقالتكم، أما إنك قلت كذا يا عتاب، وإنت قلت كذا يا سفيان بن الحارث بن هشام، وإنت قلت كذا يا أبا سفيان. فقال عتاب بن أسيد: والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم عتاب بن أسيد وأسلم الحارث بن هشام، وطبعا سيدنا أبو سفيان كان أسلم قبلها ببعض ساعات، سبحان الله. المهم كما أذن بلال، ودي وقفة جميلة يا جماعة، زي ما سيدنا بلال أذن فوق الكعبة إن شاء الله إن شاء الله، وتقولوا أمين كلكم، هيجي اليوم إن شاء الله اللي نؤذن فيه فوق المسجد الأقصى يوم يرده الله عز وجل إلى المسلمين، قولوا أمين. فسبحان الله. بس إمتى الكلام ده يا جماعة؟ بشرط لما نرجع ونحقق العبودية لله سبحانه وتعالى ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين يا جماعة قصة يوشع بن نون؟ يوشع بن نون ده نبي من أنبياء بني إسرائيل اللي كان بعد سيدنا موسى مباشرة. لما سيدنا موسى أمر بني إسرائيل هم يدخلوا عشان يفتحوا بيت المقدس فأبوا ورفضوا، سبحان الله جاء بعده يوشع بن نون ودخل لفتح بيت المقدس بالجيل الذي تبقى من بني إسرائيل أو بجيل جديد على اختلاف الروايات. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. يوشع بن نون لما دخل يفتح بيت المقدس كان إمتى الكلام ده يا جماعة؟ كان يوم الجمعة. وانتوا عارفين في شريعة بني إسرائيل كان يوم السبت عندهم يوم مقدس ما بيعملوش فيه أي حاجة، لا يقتلوا فيه ولا يشتغلوا فيه، سبحان الله. فأوشكت الشمس على الغروب، الشمس خلاص قربت إيه؟ قربت تغرب. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنا عبد لله وانت عبد لله، كلنا بنسبح بحمد الله، فهم إزاي؟ وإنك مأمورة. ثم توجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم احبس علي الشمس. يقول النبي: فحبست الشمس فلم تغرب يومين. جاء في ذلك حديث رواه أحمد سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن سار لفتح بيت المقدس. يا جماعة الأمة لو رجعت إلى طاعة الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هيعزها وهيكرمها بفضل الله عز وجل. ولذلك سبحان الله في آخر الزمان بقى عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شوف هتفيض الخيرات والبركات، حتى يأمر الله الأرض فتخرج بركتها ويأمر السماء فتنزل بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمان فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشر يعملها مظلة، سبحان الله، ويجتمعون على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، ويأمر الله وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجيه على الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل والأسود مع الأبقار، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. يا سلام، ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المهم تأتي الأيام وتمر الأيام الجميلة بسرعة، ودايما الأيام الجميلة بتمر بسرعة، وتيجي اللحظة يا جماعة اللي مش هقول أظلمت فيه سماء المدينة فحسب، بل أظلم فيه الكون كله، اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أصعب لحظة يا جماعة مرت على أصحاب النبي هي لحظة موت النبي. أكتر ناس وأشد الناس مصابا بموت النبي هم أصحاب النبي. حط نفسك كده مكان الصحابة لما تعيش مع النبي وتاخد كده من هدي ودلي وتشوف رحمته وتشوف أخلاقه وتشوف كل الخير ده كله، وفجأة تروح بنفسك عشان تدفن النبي. يا لحظة صعبة قوي، تدخل فاطمة
بنت النبي كما عند البخاري، تدخل فتلاقي النبي في السكرات فتقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فالنبي يقول لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، خلاص ده أنا رايح للقاء حبيبي سبحانه وتعالى، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وتدخل مرة تانية كما عند البخاري لما علمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل وتصرخ وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم تقول فاطمة لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تقول له يا أنس يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لها أنس بلسان الحال والله ما طابت ولن تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. ويقوم عمر بن الخطاب ويشهر سيفه في وجوه الناس ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويقوم أبو بكر، يأتي أبو بكر من منزله بالسنح ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أول ما يشوف النبي يرفع الغطاء من على وجه النبي ويضع قبلة حانية على جبين الحبيب المصطفى، صاحبه وحبيبه ورسوله ومعلمه وقائده، يضع قبلة حانية على جبينه ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يكتب الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله. ويخرج أبو بكر ينادي على عمر يقول له اجلس يا عمر، فيبكي عمر ويقول ما أجلس أبدا رسول الله ما مات. فاجتمع الناس حول أبي بكر فقال لهم أبو بكر كلمته التي يعني سطرت على جبين التاريخ بسطور من نور، قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا أبو بكر قول الرب العلي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر فما إن سمعت تلك الآية حتى عقرت ووقعت على الأرض، ما تستطيع قدماي أن تحملاني أبدا. سبحان الله. وكما جاء عند الترمذي بسند صحيح يقول أنس بن مالك والله لقد رأيت رسول الله يوم أن دخل المدينة المنورة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما وضعنا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. مات النبي محمد، مات رسول الله، مات نهر الرحمة، مات ينبوع الحنان، مات قائد الأمة، مات معلم الأمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقام سيدنا بلال عشان يؤذن كما كان يؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما جه يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بلال، وأجهشت الأمة كلها بالبكاء. فنزل بلال حاول مرة واثنين وثلاثة يطلع يأذن فلم يستطع، فاستأذن من سيدنا أبو بكر أن يأذن له بأن يذهب إلى بلاد الشام ليظل مرابطا مجاهدا عابدا لله هناك. فقال له كما عند البخاري يا أبا بكر إن كنت إنما اشتريتني لله فذرني أعمل لله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني لنفسك. فأذن له أبو بكر فذهب بلال إلى بلاد الشام وظل هناك عابدا طائعا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام سبحان الله وينام مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، ويدخل عليه ملك الموت، تصرخ زوجته وتقول وحزناه وحزناه، فيقول بلال وهو يبتسم بل وفرحاه وفرحاه. ليه بلال بتقول الكلام ده رضي الله عنه وارضاه؟ قال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى الشاب اللي لسه لحد النهاردة لم يسجد سجدة لله لو دخل عليه ملك الموت هيقول وفرحاه هولا هيقول وحزناه؟ الأخت اللي لسه لحد النهاردة ما لبستش حجابها يا ترى لما يدخل عليها ملك الموت هتقول وفرحها ولا هتقول وحزناه؟ اللي بيعق والديه، اللي بيسيء للجيران، اللي لم يقرأ مرة واحدة في كتاب الله، اللي أهمل سنة رسول الله، اللي بيؤذي جيرانه، اللي ما بيعرفش حاجة عن دين الله، لما يجيله ملك الموت هيقول وفرحها ولا هيقول وحزناه؟ يا جماعة محتاجين ان احنا فعلا يعني نكتنز من الدنيا
كل لحظة في حياتنا عشان نغتنمها في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يا جماعة، وإن كنا حرمنا من سماع أذان بلال في الدنيا، فإن شاء الله إن شاء الله سنسمع أذان بلال في الجنة. إيه الدليل على كده؟ ربنا سبحانه وتعالى هو القائل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يوم ما نخش الجنة وربنا يجمعنا كده في الجنة إن شاء الله، هنطلب من ربنا نقول له: يا رب نفسنا نسمع صوت أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. قصة بلال يا جماعة نطلع منها بثلاث معاني جميلة جدا. المعنى الأول: إن قيمة الإنسان وقدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى لا بفلوسه ولا منصبه ولا جاهه، وإنما قدره عند الله وقيمته عند الله بطاعته لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية يا جماعة: إن الدنيا دار بلاء، دنيا دار ابتلاء، عمرها ما كانت دار نعيم. النعيم كله لن يكون إلا في الجنة. لما سئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له: يا إمام متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. يا سلام، تحضرون هنا قصة جميلة جدا للحافظ ابن حجر، وكان قاضيا للقضاء في بلاد مصر. فلما خرج مرة وكان غنيا جميلا ذو أبهة وثراء، فلقيه رجل يهودي كان به من الضنك والضيق والشدة والفقر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. فاليهودي استغرب فقال له: يا إمام أريد أن أسأل عن شيء. قال: ما هو؟ قال له: سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وانت ما شاء الله في أبهة وجمال وثراء، ويعني ما شاء الله، وأنا فيما أنت ترى من الضيق والشدة والبلاء والشقاء. فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من النعيم والثراء والأبهة والجمال أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم، وأنت إذا مت على كفرك بالله جل وعلا تعتبر في جنة، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم عياذا بالله. المعنى الثالث الجميل يا جماعة: إن أسعد لحظة في حياتك هي اللحظة التي يجمعك الله عز وجل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله الدنيا ما تساوي أي شيء، سبحان الله. يعني الدنيا لو كانت دار إكرام كان ربنا أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كما عند الترمذي في سند صحيح يدخل عليه ابن مسعود والصحابة فيجد النبي نائما على حصير، والحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا تنام عليه؟ ده أنت أكرم الخلق يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. بل تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين، تقول لابن أختها عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وده مين يا جماعة؟ ده سيد ولد آدم، ده الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. محتاجين ان احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين ان احنا نحس قد ايه الصحابة اتعلموا من ايد النبي على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. اتعلموا منه الزهد، اتعلموا منه الاخلاق، الوفاء، سلوكيات، اتعلموا منه كل الخير. فاحنا كمان محتاجين ان احنا نتعلم من اخلاق النبي، نتعلم من سلوكيات النبي، نتعلم من سيرة اصحاب النبي اللي تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نبقى مرة تانية، نرجع مرة تانية كما قال جل وعلا: كنتم خير امة اخرجت للناس. والله يا جماعة كل البلاء اللي احنا عايشين فيه، وكل يعني بلاء مر باي انسان على وجه الارض، والله العظيم هينساه زي ما قلت لك في الدرس، هتنساه مع اول غمسة في جنة الرحمن. فما ظنك بمن يعيش في الجنة، وبمن يكون في صحبة النبي وأصحابه في الجنة، وبمن يمتن الله عز وجل عليه في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنسى كل دوت. يوم ربنا سبحانه وتعالى يطلع على أهل الجنة ونكون إن شاء الله من أهلها،
فيقول جل وعلا كما في الصحيحين: يا عبادي أو يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه ده؟ في حاجة أفضل من كل نعيم الجنة ده؟ فقال جل وعلا: أجل. قال: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، قصة بلال يا جماعة لا تنسى أبدا. مات بلال ولم تمت سيرته. عايزين برضو أنت كمان لما ترحل عن الدنيا لا ترحل سيرتك. سيرتك هتفضل في الدنيا طول ما أنت عايش على طاعة الله وعلى سنة رسول الله. فكم من رجل طالت آماده وقلت أمداده، وكم من رجل طالت أمداده أو كثرت أمداده وقلت آماده. يا ناس يا جماعة عاشت سنين بسيطة جدا وقدموا كتير وكتير، ويا ناس عاشت سنين طويلة وكانوا على هامش الحياة. ما ينفعش تكون على هامش الحياة. عايزك فعلا تتعلم من قصة سيدنا بلال الصبر والثبات، وان انت تثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وان انت تلقى الله على نعمة التوحيد. ما زالت الصفحة مفتوحة ان شاء الله جل وعلا، لنلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا مع صحابي جديد وتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم مع قصص الصحابة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ادانا روح قابلة للفجور والانفلات، وقابلة ايضا للتزكية والتنمية. احنا دي دورة، بعدها ان شاء الله بعد ما نخلص الشهرين دول هنخش شهرين تانيين تنمية روحية، هنتدرب فيها على ايه؟ على الاخلاص لله، وعلى التواضع الحقيقي الغير مصطنع. كنت فعلا انسان متواضع. نيجي على بعد كده التربية بتاعت الجسم، اسمها التربية الحركية. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي واحد طلبت العلم وبقى عندك ثقافة وقويت قلبك بالإيمان وما شاء الله عليك، دخلت التربية الروحية وماشي على عليها تمام، وبقيت راجل متواضع ومخلص، لكن كسلان، لا تتحرك بهذا العلم ولا يدفعك هذا الإيمان لخدمة مجتمعك، فتبقى إنسان خامل، مجتمعك لا يستفيد منك. يبقى احنا نريد أن نتحرك في المجتمع أيضا بالدعوة. دي التربية الحركية. أنا ما عنديش دي ولا عندي الأولانية، أنا عندي التربية الإيمانية والتربية الروحية، ناخدهم بس الأول وبعد كده ربنا يبقى يسهلها إن شاء الله. التربية العقلية والتربية المعرفية هي بطلب العلم، تقرأ، ودي إن شاء الله ليها درس عندنا نديه، تعرف أنت تختار إزاي قراءاتك والحاجات دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى بداية التربية الإيمانية. صلي على رسول الله. دلوقتي عايزك تتخيل كده أن أنت ماشي في الشارع، لقيت راجل سكران ومدروخ ونايم في الأرض، نايم خالص، وعارف انه سكران ليه؟ لان جنبه ازايز خمره واقعه، عايز تعظه، عايز توعظه. هتقول له ايه؟ مين يقول لي كده؟ تقول له ايه؟ لا بص حضرتك، اللي حاضر الدوره دي قبل كده انا عارفه كويس، صح؟ ما ينفعش توعظه لانه نايم. يبقى انت لازم توقظه، لازم تفوقه الاول. حلو قوي، هو ده نفس الكلام. انت دلوقتي قلبك نايم وعايز تشحنه بالايمان، لازم تصحيه الاول، لازم نوقظ القلوب بتاعتنا من غفلتها، ثم نبدأ نسير بها نحو الله. فعايزين نحل المشكلة دي. عشان تحل المشكلة لازم تدركها. ايه هي المشكلة؟ ايه مشكلتي؟ ايه هي مشكلة مجتمعنا؟ ايه مشكلة العالم كله؟ هي المشكلة الأزلية ضعف الإيمان. عندنا مشكلة ضعف إيمان، عايزين نتعامل معاه. يبقى لازم نتعامل مع القلب، بس القلب نايم، يبقى لازم نصحي القلب، نصحيه ونصلحه. ليه؟ عشان يبقى قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بس مش هينفع نصلحه إلا لما نفوقه. نفوقه إزاي؟ شوف يا سيدي، كما أن إيقاظ النائم قبل وعظه مهم، إيقاظ القلب قبل شحنه بالإيمان مهم. نوقظه إزاي بقى؟ بالخشية. لازم أخوفه بالخوف من الله، وده دور الخوف من الله، يوقظ القلب. بس أول ما أيقظته في أساليب أخرى بقى تشحنه بالإيمان. ربنا بيقول سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. ويقول تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأنذر به الذين يخافون. فلا بد من تخويف القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني إيه؟ من خاف أدلج. الدلج هو المشي ليلاً،

المسافر اللي خايف هيمشي بالليل عشان يقطع المسافه، هو مش اول ما الدنيا تليل هيقوم قاعد مريح في الصحراء لتاني يوم بعد 12 ساعه يبتدي يمشي تاني، لا لا لا، بالليل هيمشي، هيولع حاجه وهيمشي. فمن خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، هيوصل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، كل حاجه بتخشها بتمن، تخش تركن بتمن، ده انت بتركن في الشارع قدام المسجد بتمن، محدش بيرحمك، كل حاجه ليها تمن. اشمعنى الجنه اللي ببلاش؟ الجنه بقى دي سلعه ربنا وغاليه، لابد من تضحيه، ولكن لابد من اننا نخاف. اولا الخوف اللي بنتكلم عنه خوف ايجابي مش سلبي، لان الخوف بتاعنا ده تخويف القلب يدفع للعمل. الخوف عادة يخلي الإنسان ما يعملش، خايف يعمل حادثة ما يسوقش ويقعد في البيت، خايف مش عارف ايه ما يروحش. فالخوف عادة سلبي، احنا الخوف بتاعنا إيجابي يخلي الإنسان يعمل. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هو عشان يخشى سعى إلى العلم وسعى إلى المعرفة وسعى إلى الإيمان. فالخوف اللي بنتكلم عنه خوف إيجابي. لذلك أنا أتكلم النهاردة من كتاب اسمه التوهم، التوهم بتاع واحد اسمه الإمام الحارث المحاسبي. والتوهم يعني التخيل، بقولك توهم أن يعني تخيل أن، فهو كده. حتى انا ده كنت اديت المحاضره دي بالانجليزي في امريكا وسميناها The Clinic of Imagination، يعني مستشفى الخيال، ده مكان تدخل فيه تتعالج، انك تتخيل. هنتخيل ايه بقى؟ هنتخيل نفسنا متنا. فانت النهارده كده هاخدك في رحله كده في الموت عشان نخوفك شويه، نخوف حضرتك. لو حاسس انك عايز تغمض عينك في اي لحظه كده انت بتتخيل، غمض، عايزك تخاف النهارده، تخاف من الموت يعني، تخاف من لقاء ربنا يعني. تخيل كده انك وانت راجع النهارده كده عملت حادثه وجالك ملك الموت، ايه شعورك بقى وانت شايفه قدامك كده داخل عليك بيمد ايده يطلع من بقك روحك؟ هتقول له ايه؟

لكن هو تخيل انه قال لك اوكي خد 24 ساعه هتعمل ايه؟ هترجع تفتح عمرو اديب؟ اتكلم بصراحه، هترجع تتفرج على التلفزيون؟ بالاخر يعني مع احترامنا للجميع يعني هترجع تتفرج على التلفزيون؟ لا مش هيحصل، هترجع تقوم الليل على طول. بكره طبعا صيام، مش تبقى لها اخر مره افطر فيها يلا اعملوا لي فول وبيض، لا لا بكره هتصوم. انت متخانق مع والدك ووالدتك هترجع تبوس ايديهم وهتبرهم وهتوصل للرحم المقطوعه، صح؟ هتمسك نوتة التليفونات وتطلع نمرة عمك وخالك وخالتك والناس اللي بقالك سنين ما سألتش عنهم، وهتعيد الحقوق إلى أهلها. في حاجة أنت شاكك فيها كده موجودة عندك وهي مش بتاعتك، أو أنت شاكك إنها مش من حقك، هتكلم حد وهتستسمحه أو هترجعها، وهتكلم اللي اغتبته وتقول له سامحني أنا جبت سيرتك كده في مرة غصب عني وأنا متضايق. ايه هي الحاجات اللي انت هتعملها في ال 24 ساعة دي؟ دي الليلة لما ترجع تكتب كده حاجة اسمها قائمة الأمنيات، الأشياء التي تتمنى أن تمهل عند الموت يوم عشان تعملها. قائمة أمنياتك ايه؟ ده أول واجب علينا النهاردة. طبعا المهلة هترفض، عشان تبقوا عارفين يعني مفيش حد هيقدر يتعامل مع ملك الموت ويقنعه انه يأجله، المهلة هترفض وهيبدأ ملك الموت يجذب روحك من قدمك. استشعر كده الآلام، مش آلام بس الجسدية، ده آلام نفسية، قلق انا خلاص بموت، شريط سينما هيمر قدام عينيك، حياتك كلها عملت فيها ايه؟ وهتفتكر ذنوب ارتكبتها من 20 و30 سنة وكنت ناسيها، وانت بتموت بتفتكرها. خايف منها. آلام جسدية وآلام نفسية، والروح بتنزع من الجسم. وقلق، لأنك بتنتظر رؤية وجه ملك الموت، أنت عارف إن هو دخل لكن ما شفتش وجهه لسه، ومنتظر بقى وجهه هيكون وجه جميل ولا وجه قبيح، يا ترى ايه بقى اللي هيحصل لو بصيت في وجه ملك الموت؟ لو كان وجهه جميل هيظهر ويقول لك ابشر يا ولي الله برضا الله وثواب الله يا رب. في لحظتها هتدرك أنك قد فزت، أنك قد نجوت، وهتشعر بالإطمئنان، القلق هيتحول إلى إطمئنان وهدوء وفرح، وأنت بتموت هتفرح لك شفت وجه ملك الموت جميل وبيقول لك أبشر يا ولي. أول حاجة يعملها يطمنك أبشر يا ولي الله برضا الله وثواب الله، هنهدأ. أو لا قدر الله يظهر لك بوجه قبيح ويقول أبشر يا عدو الله بغضب الله وعقاب الله، فتدرك أنك قد هلكت، أنك قد خسرت، ويتحول القلق إلى انفعال ويأس وحزن. ده ممكن يحصل دلوقتي على خير. لو حبينا نعرف مين اول واحد هيموت فينا، مش هنلم تواريخ الميلاد منكم ونشوف اكبر واحد فينا، يمكن اصغر واحد. وده الغريب في مسألة الموت. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبلوكم يعني يمتحنكم، يختبركم. كل اختبار له نقطة بداية ونقطة نهاية. يجيلك كده الورقة بتاعت الامتحانات يقولك ايه؟ امتحان مادة الرياضيات يبدأ في الساعة 8 وينتهي في الساعة 10. قالك اهو

البداية ونقطة النهاية. حياتنا بقى دي اختبار، لكن ربنا أعلن ليك نقطة النهاية الأول، لأنها هي الغريبة. الذي خلق الموت نقطة النهاية، والحياة نقطة البداية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الغريب في نقطة النهاية بتاعتنا إن ورقة الإجابة بتتشد في أي لحظة، محدش عارف تتشد إمتى. فلازم باستمرار تكون عامل اللي عليك. مت هيبدأ الحساب في القبر. ما بين بقى موتك والمقبرة ده الواجب اللي عليك الأسبوع ده، هبقى أقوله لك تعمل فيه إيه. ده ورد تاني بقى، وده واجب الأسبوع ده بس، عشان الواجب ده مخيف شوية، وبعض الأخوات بالذات بيكسروا لك ما قدرناش نعمل الواجب. ليه؟ أصلي خفت. خفتي إيه؟ خفت أخاف. ما احنا عايزك تخافي. أيوه، فالواجب ده هنعمله إن شاء الله الأسبوع ده بس، بنصحي القلب بس. بعد كده عندنا واجبات تانية خالص وممتعة جدا ولذيذة جدا. المهم دخلت القبر، جالك الملكين نادوا عليك يا فلان أو يا فلانة. جلست والكفن وقع كده على جنابك، والقطن اللي حاطينه في مناخيرك وفي ودانك راح واقع في حجرك، وهتسأل بقى. إما ربنا هيثبتك على الإجابة، يا إما هتحتار في الأمر ولن تلهم الإجابة. الرسول بيقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، اللي راحوا دفنوك مش هيستنوا، هيسيبوك. وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنت سامع أقدامهم ماشية وسايبينك، يأتيه الملكان، يجيله ملكين، فيقعدانه يقعد، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. كنت بتقول ايه في الرجل اللي احنا اللي ارسل اليك؟ المؤمن يقول اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر الى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فأنت لو مؤمن يقال لك شايف المقعد ده في النار، بص يا نهار أبيض، يقول لك ما تخافش اطمن، ربنا أبدلك به مقعد في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيراهما جميعا، فتشوف ده وده، ده شعور بمنتهى الفرحة، منتهى الإحساس بالفوز. ويقوموا ضربين برجلهم جانب القبر، فينفرج القبر عن النار، وترى الحريق بتاع النار، والحريق متأجج، نار متأججة ومقبلة، فتنظر إلى ما صرف الله عنك فتفرح وتزداد سرورا. كل ما تشوف هذا العذاب الشديد اللي ربنا نجاك منه توقن بأنك قد سلمت. ثم يضربوا جانب القبر الآخر فينفرج عن الجنة بزينتها ونعيمها أنهارها، ويقال لك يا عبد الله أو يا أمة الله انظري إلى ما أعد الله لك، فهذا هو منزلك وهذا مصيرك. السرور يزداد أكتر، والفرح يزداد أكتر، والقلب يطمئن أكتر، إنك بتعاين، بتشوف بنفسك، مش كنت أنت كنت بتسمع بس قبل كده، أنت شفت بنفسك نعيم الجنة وعذاب النار، وعارف إن ربنا نجاك من دي ودخلك دي. شيء جميل. أو يحصل العكس لا قدر الله، إنك تنظر إلى الجنة بنعيمها ويقال لك أبدلك الله بهذه النار. هنا يحصل العكس، يحصل إنك توقن يعني
يزداد غمك وهمك ويصبح لا شعور لك إلا الحسرة والندم. وهكذا في القبر واحد ورا الثاني إلى أن يكتمل الموتى ويصبح لا يوجد أحياء على الأرض، خلاص كله يموت، تقوم القيامة، تخلو الأرض من السكان كلهم، لا يبقى عليها لا إنسان ولا حيوان ولا حشرة ولا إنس ولا جن ولا حاجة خالص، حتى الملائكة هتموت، كله هيموت، كله يخمد، لا حركة لا حس لا شخص يرى، ولا يبقى إلا الجبار. ويقول: لمن الملك اليوم؟ مفيش حتى حد يرد، فيقول: لله الواحد الجبار. ثم يبدأ الله سبحانه وتعالى يحيي بعض الملائكة، فيبدأ ينادي المنادي، كل الخلائق تقوم للعرض على الله. يا ترى بقى وانت في القبر وقع الصوت ده بينادي ببداية يوم القيامة والعرض على الله، هيبقى وقع عليك ايه؟ هتقول ايه الحمد لله مطمئنة تبقى، ولا تبقى قلقان؟ استحضر بقى الشعور، شعور القلق. تدعى انك تقف امام الله الواحد القهار لتحاسب. يدعو الداعي، تنشق الارض فوقك، قوم اقف، هتقف وتلاقي كل الدنيا واقفه جنبك، كله عريان، كله مغبر، كله مترب، ما انتش عارف تفتح عينك من التراب، تبقى ملايين سنه تحت في التربه، تدعك بقى عينيك وتشيل التراب، تشيل وتشيل من ودانك، ومغبر وكله كده حواليك، واقف حواليك. وبعدين نبدا نتحرك كلنا نحو الصوت، في صوت جاي بيدعونا، كله يتحرك نحو الصوت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وإحنا ماشيين كلنا نحو الصوت وإنت مش سامع غير همس حواليك، ناس بتكلم بعض، إحنا رايحين فين؟ إحنا بنعمل إيه؟ محدش بيجرؤ يعلي صوته أحسن يتجاب. وضع مخيف، والكل ماشي ذليلا منكسرا إلى أرض المحشر. محدش بيفكر بقى الا في حاجه واحده بس، هيحصل ايه؟ هتسال عن ايه؟ وانت ماشي كده هتشوف مين؟ بابا اللي انت بتحبه اللي وحشك من زمان، وماما اهي، ومراتك وجوزك ولادك، الناس اللي كانوا قره عينك في الدنيا كنت بتأنس بيهم، هتشوفهم هتبقى مش طايق تبص في وشهم ولا فارقين معاك، وهم هيشوفوك هيتجاهلوك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كله في نفسه. انت متخيل؟ متخيل حجم الرعب؟ تشوف دول بقالك سنين ملايين السنين ما شفتهمش، وحشينك، ولا هيفرقوا معاك ولا انت هتفرق معاهم، كل واحد في شأنه. وصلنا أرض المحشر، ايه ده؟ أمم، زحمة فظيعة، الناس كلها من لدن آدم محشورة، إنس وجن وحاجة، محشر بجد اسمها أرض المحشر، ناس محشورة فيها، كل عريان وحافي ومغبر وكل خايف. لكن اكتر ناس خايفة هم كانوا اكتر ناس امانا في الدنيا، الملوك، الرؤساء، الناس اللي امنوا
في الدنيا أكتر ناس أمنوا في الدنيا أكتر ناس خايفة يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين. خفت في الدنيا من ربنا، ربنا يؤمنك يوم القيامة. ما خفتش من ربنا في الدنيا تخاف بقى يوم القيامة. وهكذا الكل مذلول، الكل منكسر، ولكن أكثر ناس انكسارا هم أكثر ناس كسروا الناس في الدنيا وزلوا الناس في الدنيا. الشرطة اللي بتعذب وبتعمل وبتكهرب أكثر ناس مذلولة. ما بتكلمش عن رجال الشرطة الكويسين، ما بتكلمش عن رجال الشرطة اللي بيحمونا، أنا بتكلم عن اللي بيتجاوز حدوده. ده صنف من رحمة ربنا بالرسول عليه الصلاة والسلام إنه مورلوش بيتعذبوا إزاي. صنفان من أهل النار لم أراهما يوم القيامة، لم أراهما يعني رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا مورلوش بيتعذبوا إزاي، منه مش هيتحمل يشوف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسنمة البخت. والتانيين مين؟ قوم في أيديهم سياط كرابيج كأذناب البقر يضربون بها الناس، ناس بتعذب في أمن الدولة. حشر محشر كله محشور، حر جدا زحمة جدا، والحيوانات تبدأ نازلة من الجبال جاية كمان. هو في مكان؟ كله الوحوش أسود بس احنا مش خايفين منها، هي نفسها نازلة مكسورة، كله نازل مكسور، الشياطين نازلة مكسورة ذليلة خائفة كله. وإيه بقى في الزحمة دي؟ موجات بتزق بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، موجات بتزق بعض، صوت رهيب مرة واحدة في الظلام ومرة واحدة السماء بتصبح زي النحاس الدايب بتغلي ويقوم نازل منها أجسام كبيرة. دول الملائكة نازلين رخرين على أرض المحشر، لدرجة إن العباد ما بيفهموش إيه دول، فيسألوهم أفيكم ربنا؟ إيه دول؟ أشكال غريبة جدا وأجسام غريبة جدا. وحر بقى، الشمس تدنو من الرؤوس، الشمس حرارتها حرارة الشمس مجموعة لمدة آلاف السنين في هذا اليوم، وقريبة من الرؤوس جدا. فيبدأ الناس تغرق في عرقها، اللي عرق واصل لغاية كعبه، اللي عرق واصل لغاية جنبه، اللي عرق واصل لغاية شحمة ودنه، ده مطلع بقه كده عشان ايه ما يشربش عرق. واللي بيلجم بالعرق، يلجم يعني العرق عمال يصب في بقه. طب واللي مفيش، يعني احنا ما فيناش حته حلوه؟ في حته واحده حلوه، الواحد في الحر بيدور على حته ايه؟ ظل. مفيش حته ظل يوم القيامه الا ظل عرش الرحمن، اعده لاصناف معينه من الناس، منهم شاب نشأ في طاعه الله. عشان كده انتوا عندكم فرصة مش موجودة عندنا احنا، انت لسه شاب، انا كهل، انت شاب، ما تسيبش الفرصة دي، ما تضيعش الفرصة انك تنشأ في طاعة الله عشان بنت ضحكت عليك، او انت عشان ولد ضحك عليك، او والد اداك سيجارة، او واحد اداك مش عارف قرص ايه، ما تضيعش الفرصة دي، انت شاب، انشأ في طاعة الله. تلاقي الظل يوم القيامة وشايف ناس بتغرق في عرقها والشمس بتدنو منها، ويقولوا يا رب ريحنا بقى ولو للنار، لأن القعدة الوقفة طولت. الوقفة دي طولها قد ايه؟ 50,000 سنة في الحر ده، لا شربة ولا أكلة ولا حاجة. الناس يقولوا يلا بقى إن شاء الله على النار. ويبدأ نلاقي الأنبياء
داخلين، سيدنا آدم داخل ورا نوح ورا موسى ورا عيسى وإبراهيم، الناس هتجري، دول يجروا يتلموا على ده ودول يتلموا على ده ودول يتلموا ده. يا نبي الله اشفع لنا عند ربك، الحساب يقوم بس ان شاء الله على النار، بس يبدأ بقى مش قادرين نقف اكتر من كده. فيقول كل واحد فيهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله من قبل. سيبوني في حالي، نفسي نفسي، مش هكلم ربنا، مش هشفع، ما اقدرش. لا تتخيلوا الغضب. إذا كان الأنبياء مشفقين كده على نفسهم، خايفين كده، أمال إحنا حالنا إيه؟ أنت حالك إيه بقى وقتها؟ أيها العاصي، أيها المتمادي. ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تذهب له. أنت خاتم المرسلين، اشفع عند ربك. فيحمي، خلاص يحمي. فيذهب فيسجد تحت العرش ويثني على الله ويقول يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، ويسأل الله بدء الحساب. فيقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الشفاعة العامة للخلق كله حتى الكفار، ويبدأ الحساب. فالظلمة تتحول إلى نور، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، يعني السجلات تتنزل تتحط، أركايفز كل حاجة فيها متدونة، مش مكتوبة كده، لا، سجل صوت وصورة، كله أوديو فيديو، ويتعرض. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يتجاب الفي اي بيز، النبيين والشهداء، ويجي الناس ويقضى بين الناس بالحق. امال ايه حكايه الشهداء؟ يعني ايه شهداء؟ هو شهيد يعني ايه؟ يعني شاهد. تعرفين الشاهد؟ بيدخل المحكمه هو امن، هو مش متهم، المتهم داخل المحكمه خايف، الشاهد شاهد، ده كلمه شهيد. فبييجوا الفي اي بيز، النبيين والشهداء، ويحضروا ويعرض بقى الناس كلها ويبدأ الحساب. أخونا الإمام النهاردة قرأ في أول ركعة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ربنا يومها هيسأل الرسل، دول في اي بيز، هيسألهم حصل معاكم إيه في الدنيا، أجابوكم وقالوا إيه. فالرسل يقولوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يعني من الذهول بتاع الموقف نسيوا، ده الرسل اللي وضعهم كده هينسوا من ذهول الموقف. أمال أنت وضعك إيه؟ أنت هيبقى حالك إيه؟ فكر في ده، فكر في اليوم ده. ليه تبرأ منك أبوك وأمك وأخواتك؟ ليه تبرأوا منك وعمل نفسهم مش عارفينك؟ ليه؟ عشان اليوم ده يوم صعب قوي، لكن لابد أننا نجهز له من النهاردة. تخيل نفسك بقى وانت واقف كده، وتبدأ الصحف تتطاير. الصحف بقى ايه؟ السجلات بتاعتك، الشهادة، تتطاير وتنزل في الإيدين. في اللي بتنزل في ايده اليمين مبروك نجا، اللي نزل في الشمال خسر. في ناس عارفه نفسها هتحط ايديها الشمال ورا ظهرها، تقوم جايه لها السيرتيفيكت من ورا ظهرها، يجي له الشهاده من ورا ظهره، خلاص. اعصابك عامله ازاي وقتها وانت شايف الصحف بتتطاير وبتنزل ده في يمين وده في الشمال وده ورا ظهره؟ اعصابك هنا هتبقى عامله ايه؟ وينادى على واحد واحد، يتشاف حساب واحد. طيب هيبدأ ينادى على واحد واحد وهتشوف حساب الناس. هنا في الدنيا يا جماعة لما بنشوف حد بيحصل له حاجة كويسة أو بياخد حاجة كويسة، أحيانا بنشعر إيه؟ بالغيرة، أو يا طيب يعني أنا كنت أولى. هناك العكس، أول ما واحد يطلع مؤمن وصالح ويتقال له أنت من أهل الجنة ويلا سلام يا جماعة أنا رايح على الجنة،
انت هتشعر بالامل. ايه الحمد لله ده في ناس بتروح الجنة هتبقى فرحان، وكل ما عدد الرايحين الجنة يكتر كل ما انت هتفرح وتشعر بالامل. وكل ما واحد هيطلع من اهل الكفر او اهل النفاق او اهل المعصية ويتفضح على رؤوس الاشهاد ويبقى رايح على النار انت هتشعر بالخوف، لان ايه ده العملية ده في ناس بتروح النار. انت متخيل اعصابك عاملة ازاي وانت شايف واحد واحد بيتحاسب؟ تخيل نفسك بقى وانت الملايكة مجرجرك وماشي وصحيفتك في ايدك اليمين او الشمال، طبعا ان شاء الله اليمين باذن الله. تقف امام الله باحساسك ايه؟ وبقول لك يا عبدي يا احمد يا مصطفى يا هدى، هندهك باسمك على فكرة، هتندى باسمك، لما فعلت كذا وكذا؟ ليه عملت كده؟ ألم أرسل إليك رسولا؟ ألم أنزل لك كتابا؟ هي الآية دي وتقرأ عليك الآية مش نزلت عليك، ليه ما نفذتش؟ ألم أنعم عليك بكذا وكذا؟ أنا مش هديتك صحة، أنا مش هديتك مال، أنا مش هديتك كذا، ليه ما سمعتش الكلام؟ لماذا لم تستحي مني؟ استحي من الله، ده احنا بنستحي من بعض. ده الواحد لو ماشي في العربية ومراته راكبة جنبه بيبقى ما شاء الله غاضت بصره تمام مستحي من مراته، ولو ابوه اللي جنبه مستحي من ابوه، عمه مستحي من عمه، الله مستحي من مراتك وابوك وعمك. الا تستحي من الله؟ عامل ربنا بالحياء، ده ربنا بيستحي انه العبد مننا العاصي يرفع يديه ويدعو الله فيردهما صفرا. ربنا يا اخي بيستحي يرد ايدينا فاضيه، انت ما تستحيش من الله. ويقول ما الذي غرك بي؟ ايه اللي غرك بيا؟ اسمع، هنمشي على الصراط، ضلمه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم، يعني قدامهم نور منور لهم قدامهم، وبايمانهم في ايديهم اليمين معاهم حاجه بينوروا بيها استلموها بتنورش بتنور، ها؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يا رب نبقى من دول يا رب، نمشي كده ومتنور لنا نور، ماشي قدامنا نور عمال ينور وكمان مدينا نور زيادة عشان نجيب يمين وشمال ونتفرج بقى، وياه وبنبشر بالجنات. بشراكم اليوم جنات، يعني ملايكة على الصفين بيقولوا لك مبروك مبروك، الجنة جنة هتروح تريحها دلوقتي. شوف

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا بكتابة ولا رهن، وأتى برهن ثقة.
0: إيش؟ لا بكتابة. أيوه.
1: ولا لا بكتابة ولا رهن، وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه ولم يعين. قال: وإلا بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا، أو علم بإسلامه وعين، عجل الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا. والدين مما يعجل.
0: إن كان موسرا والدين مما يعجل، إذا فقد شرط من الشروط التي ذكرها، يعني إذا كان المرتهن يعني يعلم بإسلامه واشتراه، أو كان لا يعلم بإسلامه يعني بإسلامه واشترى، سواء كان الرهن معين أو غير معين، أو لا يعلم بإسلامه ولكن كان الرهن معينا، يعني واقع على هذا المملوك بعينه لا غير. فهذه الصور ثلاثة يطلب منا أن يأتي بيعجل الدين. قال إيه؟ قال يعجل الدين.
1: وإلا عجل الدين لربه في الثلاث صور.
0: عجل الدين لربه في ثلاث صور.
1: إن كان موسرا. والدين مما يعجل.
0: بطبيعة الحال أنت يطالب الرهن بتعجيل الدين إذا كان موسرا، إذا كان موسرا ما عنده قدرة على هذا. وأيضا إذا كان الدين مما يعجل، لأن كما هو معلوم الأجل في الدين هو حق من الحقوق، والحق فيه لمن؟ هل هو للمدينة أو للدائن؟ يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان الدين من قرض، القاعدة إذا كان الدين من قرض فالحق في الأجل دائما يكون للمدين، الطرف الضعيف. لماذا؟ لأن الدين مبني على المعروف، والمعروف الحق به هو الطرف الضعيف، لأن أساس القرض هو قائم على الإحسان. فإذا كان الدين من قرض الحق في الأجل دائما في المدين، سواء كان الدين نقد يعني تطلب 1000 دينار إلى شهر مثلا، والمدين استطاع الآن يخلصك، تقول الآن لا أريد، يعني ما عنديش الآن أن نضع المال، وأني مسافر، أو يمكن يسرقوهم مني، أو ممكن في احتمال تغيير العملة، أو في لا يقبل منك عذر. إذا كان الدين من قرض فيجب عليك قبوله، لأن الحق في الأجل في ذي القرض هو للمدين، هو الطرف الضعيف، لأن الدين والقرض مبني على المعروف، سواء كان الدين نقود وإلا عروض. وإذا كان الدين من بيع، يعني ليس من قرض، مش من سلف، دين بيع، فإن كان نقدا فأيضا الحق فيه للمدين، الحق فيه للدائن، الحق فيه لمن عليه الدين، يعني الحق فيه لمن عليه الدين المدين. إذا كان نقدا فالحق فيه أيضا مثل دين القرض، إذا عجله يجب على الدائن قبوله، وإذا كان سلعة فلا يجب عليه القبول. تطلب من شخص قمح، شعير، حيوانات، أثاث، يعني عروض ليست نقودا إلى أجل بسبب بيع، مثل السلم ومثل غيره، يعني تشتري شيء إلى أجل وفي ذمته إلى أجل، فأراد أن يعجله لك قبل الأجل، فهل يجب عليه قبوله؟ لا يجب عليه قبوله من غير رضاك. هذا هو السر في أنه قال: وكان الدين مما يعجل، مما يجب على من هو من هو من يطلبه ودائنه يجب عليه قبوله، يعني كان مما يجب على الدين قبوله. أما إذا كان الدين لا يجب على الراهن هنا على المرتهن قبوله، إذا كان الدين لا يجب على المرتهن قبوله لأن الدين هو المرتهن في الحالة بمعنى، فلا يجب تعجيل الرهن. هذا هو اللي قيل لذكرى. وكان الدين مما
1: يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض،
0: عينا أو عرضا،
1: وعرضا من قرض،
0: من قرض يعني دين العرض مطلقا من بين أو من قرض، ودين أو
1: عرضا من قرض،
0: أو عرضا من قرض لا من بيع يعني.
1: فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا.
0: لا يخير، كان يقبل لأن الحق اللي هو كان يقبل، يقبل تعجيل الدين، يقبل ما يقبل يبقى هذا المملوك يباع وثمنه هو الذي يبقى رهنا إلى ذلك الأجل.
1: فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله.
0: ورهن ثقة بدله خير من ثلاث أشياء، يا إما يقبل ما لا يجبر على تعجيله من الدين، أو يؤتى له برهن بديل ثقة بمعنى يساوي قيمة الدين ويضمنه ويكون توفر فيه الشروط المطلوبة من الرهن الأول، أو يباع الرهن ويوضع ثمنه بدل منه.
1: وإن كان الراهن معسرا بقي، ثم شبه بقي يعني وإن كان الراهن معسرا بقي،
0: بقي الرهن يعني،
1: يعني يبقى العبد الذي
0: نعم
1: أسلم رهنا. نعم. ثم شبه في التعجيل قوله كعتقه، أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه، قبل بيعه عليه فإنه يعجل الدين لربه.
0: فإنه يعجل الدين لربه يعني إذا أسلم،
1: أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه فإنه يعجل الدين لربه. ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أو لا وجب تعجيل دينه بشرطه. قال وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه، أي على الكافر بعيب.
0: أيوة، إذا الكافر عند عبد مسلم وباعه وظهر في البيع عيب، باعه لمسلم يعني وظهر في عيب في العبد، لأن العيوب معروف في البيع أن المشتري من حقه أن إما يأخذ القرش وإلا يرد. في هذه الحالة إذا ظهر عيب وأراد أن يبيع لمسلم ويتخلص وأجبرناه على البيع، هل يرد بالعيب أو لا يرد بالعيب؟ قال يرد بالعيب. هو هنا أسلم بعد بيعه وإلا قبله؟
1: هو يبدو التعبير قال وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه، أي على الكافر بعيب، ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر.
0: يعني الرد بالعيب يعني في هذه الحالة لا يقال كيف رد بالعيب يرد المسلم الكافر، يقال أن المشتري عنده حق لأنه دفع ثمن، دفع مالا، فمن حقه أن لا يذهب ماله هدرا، لكان العبد لا يصلح له، فيه عيب من العيوب التي لا تتفق مع البيع الذي اشتراه، فإنه يرد. ثم بعد ذلك يعني لا يجبر، غرضه أنه لا يجبر على أخذ القرش. قد يقول قائل إحنا أجبرنا الكافر أن يبيع العبد المسلم من تحت يده وما دام ظهر في عيب يبقى نعمله حل، نترك العبد المسلم مع المسلم، ولك هذا المسلم نرفع عنه الضرر بالإرش، نعطيه التعويض يعني مقابل العيب. هذا قال لا، من حق يعني يرد أن يرد بالعيب، وهذا مبني على قاعدة أن الرد بالعيب نقض للبيع وليس ابتداء بيع. يعني مالكي عندهم قاعدة تقول هل الرد بالعيب نقض للبيع الأول أو ابتداء بيع؟ فهنا رد المسلم للكافر مبني على أن الرد بالعيب هو نقض للبيع الأول وليس ابتداء بيع، لأن لو قلنا أنه ابتداء بيع حرام، لا يجوز أن يباع مرة أخرى للكافر، المسلم لا يباع للكافر، لا يجوز. لكن القول هذا اللي هو معمول به في هذه المسألة بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع الأول وليس ابتداء بيع جديد، لأن له حق في المال الذي دفعه. وهذه القاعدة يعني لها أثر في اختلاف الحكم، الرد بالعيب اللي هو نقض للبيع أو ابتداء بيع. مثلا لو إنسان باع سلعة والمشتري وجد فيها عيبا، والمشتري ردها في غير المثال هذا يعني، والمشتري ردها للبائع، ثم البائع أفلس بعد الرد قبل أن يرد الثمن، قبل أن يرد الثمن للمشتري. المشتري يرد السلعة لأن فيها عيب، ردها للبائع، ثم البائع إما مات وإما أفلس قبل أن يرد الثمن. فيختلف الحكم. لو قلنا إن الرد بالعيب نقض للبيع الأول، أو قلنا إن الرد بالعيب ابتداء بيع جديد. لو قلنا إن الرد بالعيب ابتداء بيع، معناه أن هذه السلعة التي ردها سال البيع كأنها باعها له ولم يقبل ثمنها، فإذا حصل إفلاس لا يحصل الغرماء، بل من حقه أن يأخذ هذه السلعة لأن سلعته لم يقبل ثمنها وهي بعينها موجودة. لماذا؟ لأن الرد بالعيب ابتداء بيع، أعطيتك سلعة ولم أخذ ثمنها والسلعة هي موجودة. لكن لو قلنا إن الرد بالعيب هو نقض للبيع الأول، فيبقى هو رد السلعة لصاحبها وبقي ثمنها دين في ذمة المفلس، فإنه يحاصص الغرماء. لو قلنا إنه رد البيع لو يحاصص، لو قلنا ابتداء بيع يبقى هو لا يحاصص، بل يأخذ حقه بعينه ويسبق الغرماء ويسبق الحقوق الأخرى. فهذا الخلاف اللي يبنى على مثل هذه المسألة، هل رد بالعيب نقض البيع أو ابتداء بيع؟ في هذه الفرع هنا بني على أنه نقض للبيع وليس ابتداء بيع، لأنه لو قلنا أن رد بالعيب ابتداء بيع معناه لا يجوز أن يرد، حتى لو وجد فيه عيب لا يجوز أن يرده، لأنه إذا رده بعد ذلك كأنه يبيع المسلم للكافر وهو حرام لا يجوز. لكن رجحوا هنا الفرع الآخر من القاعدة وهو أنه نقض للبيع وليس ابتداء بيع.

0: وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه، أي على الكافر بعيب، ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر. وإن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن الخيار، فإن حصل إسلامه في زمن خيار مشتر مسلم نعت يمهل المشتري المسلم ذو الخيار لانقضائه، أي لانقضاء زمن خياره لسبق حقه على حق العبد.
1: يعني باعه بخيار ثم أسلم العبد كافر، وباعه لمسلم، وباعه بالخيار. خيار معروف أنك تبيع سلعة، قد يكون الخيار للبايع وقد يكون للمشتري، أي في أي بيع، بيع الخيار جائز متفق على جوازه. يختلف في مدة الخيار، هل تطول أو تقصر، 3 أيام أو في كل شيء بحسبه، منهم من يحدده بيوم، منهم من يحدده بـ3. علماء الملكية عندهم مرونة، يقول في كل شيء بحسبه، يعني ليس خيار في الدابة مثل خيار في ثوب، مثل خيار في ثوب يمكن تستطيع أن تطلع عليه في يوم، خيار في الدابة تحتاج إلى تجربة، خيار في المملوك تحتاج إلى تجربة أكثر، جرب يسمع الأمر ولا متاع معاصي متاع كذب متاع كذا، يحتاج إلى مدة. فالخيار عندهم في كل شيء بحسبه. وخيار اللي يتعلق بالثمن، هل أحيانا الإنسان يشتري وما ليس له معرفة بالسوق ويريد أن يحتاط لنفسه حتى لا يغرر به، يقول أنا أشتري بخيار، والخيار هو الخيار للنظر في الثمن فقط، فهذا يكفيه 3 أيام، يصل في السوق يبعث يشوف أصحابه كذا، يعرف ما إذا كان هو اشترى بالسعر المناسب، وإذا رأى أنه مش بالسعر المناسب في خلال 3 أيام يرد السلعة. هذا يجوز، الخيار هذا يجوز يشترطه البائع ويجوز أن يشترطه المشتري. وأحيانا الخيار يبقى هو لاختبار السلعة يحتاج إلى أكثر من 3 أيام. فهنا يعني باع عبد كافر وأسلم في أثناء مدة الخيار، فهل نستعجل على المسلم هذا ونقول له، أو على اللي اشترى أيا كان نستعجل له ونقول له لا يجوز لك أن تستمر على الخيار اللي اتفقنا عليه، لأنه لا يجوز لك أن تستمر في المدة والعبد قد أسلم، عندما اشتريت كان كافرا يحق لك أن تشتريه لأنه أسلم، فلابد أن نقطع مدة الخيار، نعجلك إما أن تأخذ وإما أن تترك. قال لا، لا يجبر على ذلك، بل تبقى مدة الخيار إلى أجلها، لأن حق الخيار تقدم على حق الإسلام، لأنه لما بيع كافر والحق الأول هو مقدم وهو الخيار، فيبقى إلى المدة ثم بعد ذلك ينظر في حاله من يرد وإما من.
0: هذا إذا كان المشتري مسلم.
1: هذا المشتري
2: مسلم،
1: هذا إذا كان المشتري مسلم والعبد أسلم في أثناء الخيار. طيب
0: نعم. فإن رد

0: فلا يمهل بل يستعجل فلا يمهل بل يستعجل الكافر صاحب الخيار منهما بالإمضاء أو الرد لئلا يدوم ملك الكافر على المسلم.
1: هنا في علة أخرى يعني، لأن المشتري هنا كافر وهذا أسلم، والخيار هو صحيح سابق، لكن نقول للمشتري الكافر هذا نقول له عليك أن تتخذ قرار إذا أردت أن تمضي في البيع فبها، إذا أردت إذا مضى أمضى البيع يجبر بعد ذلك على إخراجه من ملكه، إذا رده أيضا فلا يبقى لا يعني لا يعطى فرصة إتمام مدة الخيار لأن في استمرار ملك الكافر على المسلم دون أن يمكن أن يتخذ حكم في المسألة، لأنه هو لابد أن يتخذ حكم في المسألة عاجل لا يقر ملك الكافر على المسلم، وفي الخيار كأننا قررناه.
0: وشبه في الاستعجال قوله كبيعه، أي كما يستعجل السلطان ببيع العبد إن أسلم في غيبة سيده الكافر.
1: يعني إنسان غائب كافر غائب وعنده مملوك أسلم في غيابه، فهنا ليس هناك من يجبر على البيع، وعندما يغيب صاحب الحق الحاكم ولي من لا ولي له، فالحاكم يتولى البيع إذا كان الغيبة بعيدة، إذا كان الغيبة قريبة يأمره بالإتيان، إذا كان الغيبة قريبة وهم لا يرد أو مجهول أو كذا أيضا يتصرف الحاكم هو الذي يتولى البيع بالنيابة عنه، وبيعه ماضي بعد الحاكم يعني.
0: وبعدت غيبة سيده بأن يكون على 10 أيام فأكثر أو 2 على الخوف، فإن قربت لم يبع بل يكتب إليه، فإن أجاب وإلا بيع عليه.
1: التقدير باليومين والثلاثة أصبح الآن يعني ليس هو المعيار ولا هو المقياس، وإنما هو مدى سرعة استجابة والاتصال أو القدرة على الاتصال بالطرف الآخر، لأن اليوم واليومين أصبح لا شيء في السفر الحديث، كانوا يتكلمون عن السفر على الرواحل وعلى الأرجل وعلى كذا، هذا يقدر السفر 10 أيام، معناه كأنك تتكلم على 1000 كيلو مثلا ولا أكثر، هذا سفر 10 أيام، لكن الآن 1000 كيلو سفر ساعة واحدة، فالمسافة لا تعد الآن بالوقت، تعد يعرف السفر البعيد من القريب، ده سرعة استجابة الطرف الآخر والتواصل معه، فإذا كان هو يتهرب ولا يجيب ولا كذا حتى لو كان قريب ينبغي البيع عنه، وإذا كان هو استجاب ووعد أنه يأتي والوقت قريب ليأتي فيه فلا يباع عنه.
0: وفي البائع المسلم لعبده الكافر من كافر بخيار للبائع، وأسلم العبد زمن الخيار، يمنع البائع المذكور من الإمضاء، أي من إمضاء البيع للمشتري الكافر. فلو جعل الخيار للمشتري الكافر استعجل، وفي جواز بيع من أسلم من رقيق الكافر عنده بخيار، أما إن اشتراه مسلما فلا يجوز بيعه بالخيار بلا تردد.
1: يعني الشراء بخيار إذا كان الإنسان هو عند عبد كافر وباعها بخيار ثم أسلم، أما إذا كان هو بيع مسلم أساسا وأنت تبيعه بخيار لكافر فهذا لا يجوز.
0: وفي جواز بيع من أسلم من رقيق الكفار عنده بخيار، أما إن اشتراه مسلما فلا يجوز بيعه بالخيار بلا تردد، وعدم الجواز بخيار تردد، واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن.
1: واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن، يعني أسلم كافر أسلم عنده رقيق، كان عندك كفار أسلموا، وهل يجوز أن أبيعهم بخيار أو لا يجوز؟ قال صحيح أنه يجوز، لأنه البيع فيه استقصاء للثمن. هو ليش أورد هذا السؤال؟ لأن الملك في زمن الخيار يعني هو للبايع، فكأن نحن مددنا يعني زمن ملك البايع في هذه الخيار، أعطيناه أنه يتمدد، لكن لأنه عنده حق في الثمن، هناك فرق بين أن يبيع بخيار وأن يبيع على

0: بت. فإذا كان باع الخيار عنده فرصة في استقصاء الثمن، يعني يأخذ أعلى سعر ممكن. وإذا كان زمناه بالبت وقال لابد أن تبيع بالبت، فقد لا يجد السعر المناسب، وذلك لم يضيع له حقه، فقالوا له أن يبيع الخيار ونحفظ له حقه، ولأن هذا الاستقصاء في الثمن من حقه.
1: واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن لأنه وإن حدث إسلامه عنده فلا يمنع من حقه من الاستقصاء فيه. وهل منع بيع الكافر الصغير لكافر كما مر محله إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه، كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة، وسواء كان معه أبوه أم لا، فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز.
0: يعني عندما يقال لا يجوز بيع الصغير للكافر، هل معناه ولا يجوز مطلقا حتى لو كان أبوه معه؟ لأن نحن عندما نقول نمنع من البيع نخاف أن لم يكونش معه أبوه أن يؤثر عليه من اشتراه، وكذلك إذا كان هل يشترط أيضا أن يباع لمن هو على دينه؟ إذا أنت بعت يهودية لابد أن تبيعه ليهودي، وإذا بعت نصري لابد أن تبيعه النصراني، لكن إذا بعت خالفت فقد تسبب له أذى وتسبب له ضرر. هل هذه الشروط مطلوبة عند البيع؟ يعني لابد أن يباع إذا بيع مع أبيه، وإذا بيع لصاحب دينه يجوز أو هو لا يجوز مطلقا؟ قال لا يجوز مطلقا. صحيح،
2: هو قال تأويلا
0: تأويلا، لكن صحيح أنه لا يجوز.

0: وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة، وسواء كان معه أبوه أم لا، فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز، أو إن البيع مطلق وافق دين مشتريه أو لا، إن لم يكن معه في البيع أبوه أو كان الأب عنده عند المشتري وإلا جاز، وهو قيد في قوله مطلق. قال: تأويلان في الصغير الكتابي، وأما المجوسي فيمنع اتفاقا ككبيرهم على المشهور لأنهم مسلمون حكما.
1: يعني قلنا المجوسي يتكلم كله على الصبي، هذا يتكلم هنا على الصبي. المجوسي إذا كان مسبي لا يجوز بيعه لأنه يجبر على الإسلام، والصغير الكتابي الصحيح أنه لا يجوز حتى لو كان معه أبوه، يعني يباع هو وأبوه يعني في صفقة واحدة، هم الاثنين مملوكين يعني. فإذا هناك من قال لو بيع مع أبيه أبوه سيدفع عنه الضرر ولا يترك الذي اشتراه يضره، فيدفع عن الضرر إذا بيع بأبيه. منهم من قال يجوز بيع مع أبيه، ومنهم من قال المنع هو إذا كان بيع لشخص على خلاف دينه، أما إذا بيع لشخص هو على دينه فهو أيضا لا يتضرر منه، لكن الصحيح أن المنع مطلقا. الصغير لا يباع سواء كان معه أبوه، بيع لمن هو على دينه وعلى خلافه كله لا يباع لأنه يجبر على الإسلام، هذا يتكلم على السبي.
2: والصغير والكتابي والمجوسي قال مسلمون حكما بمعنى يجبر
1: يجب على الإسلام، هذا السب أنه لا يجوز بيعه من السبيان يعني.
0: والتأويلان مقابلان لظاهر المدونة السابق، الراجح من المنع مطلقا.
1: الراجح منها هي المنع مطلقا يعني.
0: وإن ملك المسلم عبدا يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير، تعين عليه أن يعرض عليه الإسلام، فإن امتثل وإلا جبر عليه، وجبره بتهديد وضرب. ويحتمل وهو الأقرب أن المعنى وجبر الكافر على إخراج وجبر الكافر على إخراج المسلم أو المصحف من يده بما ذكر، لا قتل
1: يعني بضرب لا قتل.
0: وقدم الأول على الثاني وجوبا،
1: واللي هو التهديد على الضرب قدمه وجوبا، وجبره تهديد وضرب لمن يرجع، وجبره تهديد. وأنا ذكر رأيان يعني ذكر رأيين يعني المصنف خليل قال وجبره تهديد وضرب، الجبر لمن متوجه. هناك تأويل يقول الجبر متوجه إلى الصغير الكتابي الذي يجبر على الإسلام من أهل السبي، وإلى المجوسي صغيرا وكبيرا لأنهم يجبرون على الإسلام وهم مسلمون حكما ولا يجوز بيعهم، وما دام لا يجوز بيعهم وهم يجبرون على الإسلام فمن وقعوا في يده ينبغي أن يجبرهم على الإسلام، يجلسهم ويأمرهم يرغبهم في الإسلام ابتداء، فإذا رغبوا ويجوز أن يهددهم ويجوز حتى ضربهم لا قتلهم. هذا تفسير لي في ترجاع الضمير في قبره في قوله وجبره
0: بتهديد وضرب،
1: جبره بتهديد وضرب. وهناك توجيه آخر في إرجاع الضمير وجبره يعني يرجع على من ملك المسلم من غير المسلمين، إذا ملكوا مسلما لا يجوز لهم أن يملكوه فإنهم يجبرون على بيعه أو إخراجه من أيديه، مما ببيع أو بعتق أو بهبة أو بأي وجه من الوجوه التي ذكرها، فهم يجبرون. كيف يجبرون؟ يجبرون بهذه الصورة، الحاكم في هذه الحالة الأمر متوجه كأن الحكم متوجه للحاكم هو اللي يفعل ذلك، لكن البيع لا، أو المالك أو كذا ليس له الحق في هذا. فكان في الحالة الثانية يعني الكلام للحاكم الذي يجبرهم على هذا الأمر وهو إخراج المسلم من تحت أيديهم، يجبرهم بهذه الصورة إما بتهديد أو ضرب.
0: وله أي للكافر الكتابي شراء بالغ مفهوم صغير فيما تقدم على دينه كنصراني لمثله، إن أقام به المشتري في بلاد الإسلام، يعني أن محل جواز البيع المذكور إن شرط في عقد البيع أن يقيم به في بلاد الإسلام لا يخرج به لبلاد الحرب لئلا يعود جاسوسا أو يطلع الحربيين على عورات المسلمين.
1: يعني هذا يجوز بيعه لمن هو على دينه بشرط يشترط عليه في العقد أن يقيم به في بلاد المسلمين، لأنه أصلا هو مأخوذ من بلاد الحرب من السبي، فإذا بيع إلى من هو على دينه في بلاد المسلمين اشترط عليه أن يقيم به في بلاد المسلمين، فإذا لم يشترط عليه ذلك لا يجوز البيع، لأنه إذا رجع به إلى دار الحرب فإنه يعود جاسوسا على المسلمين.
3: شيخ أحسن الله عليكم، في قوله أن المجوسي يجبر مطلقا على الإسلام، هل هذا على أنهم لا يخبر منهم من الإسلام، يعني على قول بأنه لا يخبر منهم من الإسلام لا تخبر منهم جزية يعني؟
1: إيه لا يقبلهم إلى الإسلام، نعم، وهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعلى أنهم أيضا مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة ولا يقبل منهم إلى الإسلام.
3: شيخ الحديث
1: يسن
3: به سنة
1: أهل الكتاب. يعني وارد في مختلف في الموضوع هذا، يسن به سنة الكتاب في غير أخذ الجزية وإلا في كل شيء حتى في أخذ الجزية يعني.
0: وإن لم يشترط ذلك لم يجز البيع ولم يصح، وإن أقام بالفعل كذا استظهر. وإن أقام بالفعل يعني وإن أقام في بلاد المسلمين،
1: فلا إذا لم يشترط عليه فلا يجوز البيع، وإن أقام بالفعل
0: كذا استظهر. لا بالغ أو لا بالغ على غيره، على أي على غير دين مشتريه، فلا يجوز على المختار.
1: يعني نتكلم هذا في بيع البالغ، ويباع لمن هو على دينه، وكتاب يهودي يهودي ونصراني نصراني بشرط أن يبقى في يقيم في بلاد المسلمين، هذا جائز. قال لا إيه؟
0: لا بالغ على غيره أي على غير دين مشتريه،
1: لغير من هو على غير دينه، لأنه يؤذيه ولا
0: فلا يجوز على المختار. وقوله والصغير على الأرجح، الصواب حذفه لأنه إن عطف على بالغ أي وله

0: شراء الصغير أي إن كان على دينه كما هو أحد التأويلين خالف ما تقدم من الراجح. ومع ذلك
1: نعم يعني عطف قلب الصغير نوعا
2: والصغير على الأرجح
1: والصغير على الأرجح يعني إذا كان هو الآن يقول أن الأرجح يجوز بيع الصغير على الأرجح فكان هو عطفه على بالغ بمعنى أنه يجوز لأن عطف البالغ يجوز فإذا كان عطفه على ما يجوز فيكون الكلام مخالف لما سبق أن الراجح أنه لا يجوز بيعه حتى لمن كان على دينه وحتى لو كان معه أبوه هذا هو الراجح الذي يرجحه فإذا كان هذا العطف هو على النفي وإذا كان العطف على المنفي بمعنى فقد تقدم النهي عنه لا يباع الصغير فهذا يعد تكرار بعد ذلك كان يعني العطف المراد به أنه لا يجوز يعني كان عطفه على الجائزات فهذا مخالف للراجح حتى لو كان بيع لمن هو على دينه والراجح قلنا لا يجوز حتى لو كان بيع لمن دينه ولو كان معه أبوه وإذا كان العطف هنا على أنه على المنفي بمعنى الصغير لا يجوز بيعه فهذا قد تقدم في الماضي تكون هذا تكرار بعد ذلك
0: الصواب حذفه لأنه إن عطف على بالغ أي وله شراء الصغير أي إن كان على دينه كما هو أحد التأويلين خالف ما تقدم من الراجح ومع ذلك فليس لابن يونس فيه ترجيح وإنما هو لابن المواز
1: أيضا فعليه مأخذ آخر وهو قال على الراجح وهو تقدم في المقدمة متاعه عندما ذكر المصطلحات قال عندما قل على الراجح منا هذا ترجيح ابن يونس معنى الكلام هنا هو ليس لابن يونس هذا هو لغيره فكان المفترض لما يكون هو يريد أن يقوي أي رأي أي عالم آخر غير ابن يونس يقول على الصحيح ما يقول على الراجح فهو لما يقول على الراجح معنى كان الكلام لابن يونس معنى ابن يونس ما عندهش كلام في الموضوع هذا
0: فليس لابن يونس فيه ترجيح وإنما هو لابن المواز واختاره اللخمي وإن عطف على المنفي أي غير كان أي غير نعم كان المعنى لا يجوز شراء الصغير وهو عين قوله فيما مر وصغير لكافر وهو نص المدونة وليس لابن يونس فيه أيضا ترجيح
1: فإذا الجملة هذه كأنها يعني حشو وما كلامه السابق يغني عنها هذا جمد الكلام
0: نعم. قال وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة بقوله وشرط للمعقود عليه أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا طهارة
1: وطول الكلام السابق كله كان يتكلم عن الركن الأول وهو الصيغة وما يتعلق بها الآن بدأ يتكلم عن الركن الثاني وهو المعقود عليه والمعقود عليه إما أن يكون ثمنا أو يكون مثمنا والمعروف في شروط المعقود عليه جملة الشروط يكاد يكون متفق عليها بين العلماء جميعا في مذاهب مختلفة كلهم يتفقون عليها يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا لبائعه والانتفاع به لابد أن يكون انتفاعا شرعيا وليس انتفاعا مخالف للشريعة نعم يعني غير منهي عنه وهذا نعم غير منهي عنه وهذا المعنى الانتفاع الشرعي يمكن يعني لابد أن يكون معلوما كونه معلوما هذا محل اتفاق أيضا لا يجوز بيع أي شيء ولا بثمن مجهول ولا بأجل مجهول ولا مثمون سلعة مجهولة ولا إلى أجل مجهول هذا متفق عليه وذلك بيعات فيها الجهالة كثيرة في الأسواق والناس لا يحتاطون في مثل هذه المسائل يبيع من غير أجل الأجل يكفي أن يكون متعارفا عليه يعني في بين عرف السوق والسلعة لها أجل يتعارف عليه حتى لو لم يذكر لا يضر إذا كان أجل مفتوح هكذا يبقى يترتب عليه خصام ونزاع سنة شهر خمس سنين إلى آخره فهذا متفق على أنه غير جائز النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف ليسلف

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بأرض فلاتي ضوعت أرجائي.
3: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM إشراقة نور
3: في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تتابعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود. حنكون معكم لمدة ساعتين، وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة، الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده ليه. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شن معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عندهش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات، ركزوا فيها. انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شين نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة. مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها، لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي، وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل، وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا. لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك، تقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة،
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته، فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك، يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفوا، يعني لازم نوقفوا ونسألوا أرواحنا وأنفسنا، فعلا صدقتي والله هل لازم نسألوا أرواحنا، هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك، وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب، ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس، ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة، وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو ما خسرش، راح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك، بأخلاقك، بمبادئك، بطيبتك، بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن أنا لما احتجتهم ما لقيتهمش، سمحت
لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص ورب يرده لك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال؟

هتلقاه يوم غدوة، هتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن، ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا. وهني الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك، لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. را ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ اي والله قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير دي ما يحتاج إن يكون فيه حدود. خلونا نتفقوا ونقولوا حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق إنه يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق إنه يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق إنه يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس، لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها انك انت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك اذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى

شنو قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شنو أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله؟ يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب، ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي إنك أنت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة، نقول احنا رد بالك تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلط يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة نركزوا على اللي فقدناه امره، مش كل يوم، خلونا نركزوا على اللي مازالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص توا في بالك، شخص واحد صادق معك،
لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توه حاليا تفكر، وانا متأكدة كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصة لما يكون شخص صادق، والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله با لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخذ حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ أنت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، ما انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على اخلاقك بس، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك اولا، وانتصرت عليه بدون اي رد. فرساله لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس ان الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا. ما تخليش انسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل. ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية. فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها ابواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي انت حتكون فيه فاقد الامل من كل شيء، من الحياة والاشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن ان الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور، حيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا ليش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، اتمسكوا به لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش.
أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض. عادي، الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، وتقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ طبعا انا بنسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحت. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخد الإيجابي، نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي. أه والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي. جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي. جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول. جميل. محمد يقول أمي وأبي. سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها. بوشتاوي يقول أمي وأبي. جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي. وهشام يقول أمي رحمها الله. كلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي. سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجه. الجوهره تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمه الله عليه. جميل. حلو، هذه ارائكم وانا اخذت ارائكم صح. بنيتوا ممكن اسالكم سؤال اخر. مجد يقول الاخ يكون سند بعد الوالدين. الايام الحلوه يقول صديق صادق عنده اثر في الحياه. بح. طب ممكن اسال سؤال مختلف تماما تجاوبوني عليه بصراحه، ما نبيش لف ودوران، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول احلى حاجه اصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، احلى حاجه في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحه. ان شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم ونخاطبش فيكم على الماشي، يعني نخاطب في قلوبكم. أنتي مني؟ خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت. هنمتون أسألي حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف
يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، الدوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد، في أم الوليد تقول في، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. أيه هذه الإجابة اللي ما نبيهاش أنا، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما، انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقد ان انت في يوم الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقد ان الشخص السام في يوم الايام تلقيه جنبك؟ صعبه لانها عشره وصداقه لكن كلها طاقه سلبيه، العشره مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبه قطع علاقه سامه بعد اكتشافها؟ مش صعبه ابدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر، إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جداً، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام.
لكل شيء يقولي الياس يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شايف روح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفا على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بني يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع إحساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الإحساس، لأن الموضوع يحتاج إنه يوصل لقلوبكم مش لأذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج إننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهر تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة تهدين الخير وانساه. أحلى مساء الورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم انكم تفكروا فيه، بها وانتم تفكروا فيه ناخدوا فاصل ونرجع لكم. يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم، وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا، نحاول أننا نعطي الموضوع حقه، ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إن يوصل للناس، إن يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين، بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها، وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة على رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا، وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذا أكثر شيء وأقصى طموح صراحة، وأكثر نجاح إنه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشيء هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة اعطيني فاصل شويه.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت قربولي.
3: ايه والله في تحكي عليه يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلم أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبت لي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا بتاخذي منهم النصيحه. سواء الحظ بك نفس فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك إن شاء الله ربي يرحمه
2: ويغفر ربي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني ما فيش بقاء، يعني ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صوره يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي يهاجرك يهاجرك بالخير يعني بكلمه طيبه تبيع علاقات وكل شيء في مدى به حد، حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القلب.
3: فأنا بدنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل. اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوش وانا نفرح ضبي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه مش خشم دوشه، والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك ومداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران ما شاء الله عليه.
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين، ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي اللي يخلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلميلي تسلميلي الله يعزك.
3: تحياتي مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش من اسمع هالصوت. الأمانة أمس والله تفكرتك باش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله. لا بس عليك يا رب ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: خلينا نسلم على بنتي اللي كانت كتبني، نسلم على يونس، على القناه، على كل من يسمع فينا. اني روجيت في الاخير تتكلمي على فعل الخير حاجه
2: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر، فهمتي؟
2: باهي انت
4: خير وشر
2: برايك. برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه تاثر فيك؟
4: طبعا الكلمه الخير تاثر فيا،
2: وكلمه الشر
4: تاثر فيا. يعني من نوع الكلام ياثر فيا ملاك.
2: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ احنا نقوله
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غالطة يردوك، وكان مثلا انت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذا ما تاج علي راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا فيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجب دباها بالسو وحاجات شكلها دي، لا دي ما مدبيا يعني نبتعد عنه. ما عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئة الكويسة تأثر
4: طبعا لها تأثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكو فيه اليوم يا نورس. عفوا
4: البيئة لا تأثيرها. هي البيئة رأي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الإنسان. لا عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحه ملاك ما نكذبش عليك، انا عشت مع اب ومع ام، بديت ابوي الله يرحمه، امي خليني منها، ام امراه هوادي هيك على حالها، لا تهبس لا تنبش، لكن ابوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمه، صاحب كلمه، صاحب معرفه، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربينا معاهم كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط يقول لك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحة أنا عشت في بيئة ناس هالكبار كلهم أصحاب خير، أصحاب عرف، أصحاب حكمة. فعلاش أنا ملاك والله ما شكرم في نفسي، علاش أنا هيك كيرا؟ لأنني عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تدل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء. فإحنا طلعنا هيك فعلا، البيئة هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا، راي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا، عرفتي؟ اما اللي عاش في اسره صح، عمات وخالات واخوال وهل كويسين، راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راهو الانسان يعود لاصله، يعود انا معدي واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راه ما تخيبيش. لازم
2: صح
4: حتى صغرتي تولي
2: صح يا نور.
4: صراحه اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله بصدق صدق.
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
4: نحييك ملاك ونحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك. فاحنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
2: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من هداك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زها اليوم هو العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين يا مسيح.
5: الله يبارك فيك، وكيف حال العوالة كلهم؟
2: والله طيبة.
5: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياك بوي.
2: إيه،
5: علمني هالبا حاجات.
2: جميل، شن علمك؟
5: والله
2: شن علمك يا أمي زياد؟
5: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع شن هو الحرير، هماوي وبنتي باش ما يغشوش ما يغشوكش، علمني الطبخ، لأن أبوي حياك أبوي كان طباخ، احنا نقول شيف ولا احنا نقول طباخ، خششني الكوجينة بكري من صغيرة من صفر خمسة ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني منني فعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني أنني الكلمة اللي ما تستحش ما نسمحهاش والكلمة اللي تصح ونستفيد منها نسمحها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعة الحمد لله لما أنا عندي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة
2: الحمد لله
5: أهم حاجة هي
2: الحمد لله
5: إن شاء الله يا رب يا رب لتاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت السلام عليك وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني أكيد يسمع فيا
2: إيه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني متأخر في الليل
2: الواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
5: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
2: يا أم زياد
5: نعم
2: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى ان راهو انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من
5: انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: ايه الساعه 1
5: لكن حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: ايه
5: والراديو طبعا انا ثاني من التليفون كان فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيهم راه
2: باي خلاص ام زياد الساعه 1 في الليل تجي تفرجي على عاده
5: بعدين ندير حتى الفياق نتاع
2: يا ودي ديري فياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقه الجايه وتقولي لي رايك بصراحه
5: بارك الله فيك ويعطيك صحتك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اعاده الحلقه طبعا برنامج من القلب يعاد عليه تمام الساعه 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مراك كيف حالك؟
2: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: ونحيي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: إيه موضوع اليوم على الخير هذه هم حق دينا ولصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خير يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: أي والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتيه فإن لم تستطع تدعو له فاحنا قدوتنا رسول الله ما صلي وسلم عليه
2: اللهم صلي وسلم
6: شوف رسولنا يطلع من مكة هاجر للمدينة ورجع كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين ينتقم لكن قابلهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم اذهبوا فأنتم طلقاء
2: صحيح
6: سيدنا يوسف عليه السلام من أحسن قصص سيدنا يوسف شيء يبكي والله يتلعب رأوا الأيات هذه موجودة في حياتنا فشوف كيف خيينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا حزدوه وخوض عليه ردوه تو موجود كل شيء ما تقولوش ليش موجود هذا القرآن الكريم من 1400 سنة
2: صحيح
6: وصور سيدنا يوسف قبل أشبح قداش 2000 فشوف كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة
2: صحيح
6: غاروا منا لو خوف البير يخلصوا منا يقتلوه وقدروا على ابوه ما ونطعف القصة أنا غير نلخص في حاجات يستفيدوا بها كنا فمن جوه قولي ولا في مصر أنا نقول وزير المالية أعرفهم فغرفوه وتأكدوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الثوري سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي احنا كيف دين التصافح والتسامح نجيب لعنا الخير هذا واحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش ننسوا في لحظات لا كنا مستقبلين واحد كنا في السابق لكن هو بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئنش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بدينا بربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجة سيارة لا سمح الله تلقى في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك بنتك مرات ماشي المثل حان عندك حد مع أقليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خدمات وتخدم
2: مزبوط
6: في بيجي لي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي زم على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير انك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك اخت في المستشفى الطبي عندك خوف في المطرف في بدأت نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفعوا مسكين يكتروه لكن من كده بدي الخير فهمي تبحثي مثلا تدير علان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجة بلشة يعني متطوع حتى وانا في مكاني نبقى الانسان محتاج نبعث لي الاخوه اللي في الضمان او التضامن نبعث لي ولدخالي اللي في مستشفى شارع الزاوية نبعث لي صاحبتي اللي في مصر السادات العتيقة او تهدين الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
2: اكيد
6: حتى تلقي رشاده بلا كافيتيريا في ناحيه ولا تلقي
2: اكيد اكيد
6: تلقي واحد يصير بيدس الطريق تختمي راه ما تسخيش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
2: اي والله
6: تلقيه في الدنيا والاخره فما نديش
2: تسلم صح لسانك
6: اكيد
2: بارك الله فيك
6: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين لا ترقين راو
2: اي والله اي والله
6: ما يحب الخير
2: صح
6: بارك الله فيك استاذة ملاك الدفلي في المعلومات ليخلينك وخياتك للأجيال قبلنا محتاجين ما يقولش الكلام هذا إن كان كان
2: اي والله
6: شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم إن شاء الله ومشكورك
2: تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك أهلا السلام عليكم
7: السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
7: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
7: مساك كله يا سمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك لسه في ضيق
2: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
7: خلي خش الموضوع طول خش الموضوع طول ما تقول خش الموضوع طول
2: يلا
7: هلا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي اللي ربي ولا أنساه يا ملك كان درت شر كان درت شر يوم من الأيام فكر ديما هيك مع السكرة عرفت كيف دير وترك وعمرة الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش ناجي قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية هي في التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر صح يدير مشاكل ويدير بلابل لكن في النهاية يغفل خط معين
2: صح
7: هو الحقيقة فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش يا عباد الله إن ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الأرض ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة
2: اي والله
7: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الأجل ياخذ عبرة في الدنيا وبعتري عذاب يسير في يوم القيامة
2: اي والله
7: والله أعلم وهي أكيد الدواء فالإنسان يخلي روحه ونقولها حتى على نفس النظر عليك تورا خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحك ارضى للناس، زي ما تحب صغيرتك حب صغار الناس، زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت، واللي مداير حاجه يقول ان شاء الله ربي يعطيك، ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم، ما عندك علاقه، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. أنت كيف؟
2: إيه فهمتك.
7: وربي زاد عباد الله صارفين.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. أنت
7: كيف؟
2: إيه والله.
7: الإنسان يمشي عجزة على الدنيا ولازم يصلي صلاة ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح، ما يعبتش ما يكسرش. أنت توا الناس يتكسر ولا تفسر لجيرانك، من مش يقولوا بلادك جيرانك تلوح عليهم في القمامة والدكتور ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح هكي؟
2: لا طبعا لا،
7: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوح في القمامة مرتاح انت عادي في جواك، هذا مدلت على شيء تزل على انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي انتاعك، والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية راهو مش عبد عطيها لنا ربي راهو عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوب في الدنيا هذه في سنتنا اياها على ريانية هيك راهو مش من ربي راهو من نحن من فعيننا راه كل النو اللي تركيه راهو فلوس ما فيه أبصر كيف جونا متقدمين في حياتنا متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا نفوسنا تغيرت يا ملاك.
2: بارك الله فيك يا ناجي والله ربي يهدي نفوس ان شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا
7: ربي
2: يعني.
7: ربي يهدي نفوس وخلي نيتكم صافية والله يا دوب فارغة والله ما يبغى التاريخ والتاريخ يسجل وبارك الله فيك
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخذ فاصل. تمام ناخذ التعليق على يعني الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب القلب نقي النية جميل الأثر وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة، مش كل من قابلته يشبهك راه ومش كل من أحسنت إليه سيباد لك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي أنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد، خلي نورك أقوى من كل عتمة وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت لأنها تترك أثرا لا يزول، اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: أهلا بك وجال صغير عندي نيلة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: معه. هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول يا أخوي الشارف تو هذه الثانية مرة ليه؟
0: إيه؟
1: ما عرفنيش هو. أي بنقول عبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وش تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبي يا خيرات على قد من شيء قال لك المصير غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي والله اي والله
1: معبي والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيال.
1: لا ظلام بتاع الكهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب. ولا أي. تليفونك اشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر شهر واربع ايام تو غير المية.
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله.
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله معقوله احنا الليبيين هيك في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعيل تدشوا والله ما كم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصة نقول له في ايدك هذيك اللي سكر بها السنيسكا
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذ.
0: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله وتحية لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكرة ان شاء الله بالنتيجة لابني احمد شهادة ثانوية
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بارك الله
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوة الاعلان الشهادة هي تقريبا غدوة صح هي ممكن الاربعاء. ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: أخونا صلاح الدين، يا هلا يا مرحبا.
1: يا مرحبا يا أستاذ ملك محمود، أنت سعيدة لك نسمة الكريمة، وأنت سعيدة إن شاء الله لكادر السراي، وأنت سعيدة لكل المستمعين الكرام، وأنت سعيدة مع الحنين هذا اللي كان توا قبل هذا.
0: إيه
1: إيه عبد الحميد،
0: عبد الحميد
1: إيه كان حييه. وزي ما قال لك يا أستاذ ملك محمود، الدنيا بألف خير قاعدة،
0: أكيد
1: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير، لكن في شوية شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم، يعني فهمتي؟ احنا نقول الناس اللي تشوف الناس، والناس اللي تبتلي، والناس اللي تكذب، والناس اللي تنافق، والناس اللي حاسد، والناس الحاقد، يعني صراحة ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد، هذوما عندهم جرة بروحهم، طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعدة الناس اللي احنا نقولوا المحتاجة ولا الايتام ولا الفقراء، اهل الخير حتى بالكلمة الطيبة استاذة ملك محمود.
0: صح صح فعلا،
1: حتى بالكلمة الطيبة صدقة. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري، مسج حلو، انسان ماشي بحسن النية، إنسان ماشي بحسن النية، والنية تغلب صاحبها أستاذ ملك.
0: والله تغلب صاحبها،
1: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا، هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية صراحة. فإن شاء الله ربي يصفي النية ويصفي
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا
1: إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي أمة محمد يا رب العالمين. تحياتي لك أستاذ ملك،
0: تحياتنا لك.
1: مع ضيق الوقت تقريبا نعطي الفرح لغيرنا، وإن شاء الله ربي يوفقك، وتحية للأستاذ يونس والشارف وادي كل السرايا ولكل مستمعين الكرام. أمسية سعيدة الجميع، يومكم سعيد ومبارك، ربي يوفقك.
0: شكرا، بارك الله فيك. شكرا. 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملوكي أهلا وسهلا باستدى ليلى الغرياني، يا مرحبا.
2: ربي يحفظك ملوكي محمود، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
2: أهل الوالد والوالدة وخيينك وخياتك
0: بخير كلهم الحمد
2: لله. إن شاء الله ربي يعطيه صحته ويطول ربي في عمره
0: إن شاء الله،
2: يحفظ ضميمك ويرحم وبي، يحفظ له كل محبينا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبة صاحب القلب الكبير ليل البشوش.
0: أي والله أي والله،
2: نسمي فيه في صاحب الوجه البشوش
0: اللي هو أخونا صلاح الدين. أكيد أكيد
2: إن شاء الله بكرة ربي يبشرنا بنتيجة بنية لوجي، وخينا عبد الحميد يبشرنا بولادة بنتيجة ولادة أحمد الشهادة الثانوية، وبنية بنت خوي، وبنية بنت أختي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله بالنجاح يا رب.
2: عندنا الشهادة العددية وأنا زواج، وتوفى الشهادة الثانوية، ونتمنى لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لي وصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة السرايا رائعة، والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة، وسماع صوت أخيتنا من لوفي إن شاء الله ربي يحفظها ويطول في عمرها، إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا، وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
0: بارك الله فيك استاذة ليلى، بارك الله فيك.
2: وشرفنا عمي الشارف المزغي، شوفي كلماته، ربي يعطيه صحيحته يحفظ له عوائلته.
0: باهي استاذة ليلى.
2: عبد الحميد لما قال لك لا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته، قال لك هذا أظني كان ما خانتنيش الذاكرة، هذا أخي الشارف المزغي. وتواضع عمك الشارف المزغي وعاود الاتصال وقال له ليه فعلا الشارف المزغي. واظن كان حتى يخش في اذاعه صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صارة طرابلسيه، قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو، وانا لما خشت في موضوع أظن الرحمة أو مش عارفة الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعة كان قال لك يعني فجأة أني سمعتك يا ملك.
0: أي والله
2: شوفي نيته الصافية إن شاء الله ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارف المزغي. تتكلم اليوم على الخير.
0: على الخير.
2: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكره. والخاطرة تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راو قصير خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي لا تهين غيرك ولا بشر تكافي. دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي ما تستهينش بشيء لأن الله موجود. أنت حتى الإنسان عطيه عليك إنه هو بيظهر إنه هو نسي فضلك ونسي خيرك لكن ربي ما ينساش. ربي في الوجود ما ينساش الخير وكل ما تديريه للكبير والصغير والله اللي جارك. شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحسن لمن أحسن إليك ولا تسيء لمن أساء إليك.
0: فعلا
2: أحسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيئوا ليك والله يضدك والله يظلمك خليه بيننا بين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: يا والله
2: بس هذه الكلمة تكفي ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه. دير الخير وما زلنا ندير الخير وإنسان بالناس ومع الناس ولو حتى الخير مش بالفلوس لكن تعطيه حتى كان دي بالكلمة الطيبة. يقولك الله يرحم والديك ربي يعطيك صحتك. يقولك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقولك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة. مالك ما ينقصش كل يوم يزيد. يزيدك ربي في صحتك يزيدك ربي في قوة عقلك عقلك
0: إيه؟
2: في قوة بصرك.
0: أي والله استدلنا فعلا
2: في يوم من الأيامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي فخلي الأمور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحية ليك ملاك كل المواضيع مطروحة متسلسلة مع بعضها. الله يفتح عليك والله يرحم فيك. بس عندي سؤال لي أنا ذكري سمعت عند الساعة الثانية ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
0: إيه؟
2: من استشارة جميلة رمضان.
0: إيه أستاذة زينب
2: ما شاء الله هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير أو الكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات انتبهوا لأبنائكم انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسناتك تبارك الخالق عليها وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله قناة سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
0: بارك الله فيك شكرا هذا من دوخك يا أستاذ.
2: ربي يعطيك صحيح ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا دريت ماني تخرجت ما شاء الله يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها. لكن الحياة تجارب الحياة تعلم كل شيء كل ما تسمعي شيء تستفيدي به خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية تحية ليك بلوكي تحية لبنتي جربولي تحية المهندس جوهر تحية لكل الأحباب لخينا صبري لخينا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا وخينا محمد مسعود عمي عبد الله أبو ميت كل أحباب البرنامج وخينا بلقيس الجربي يلا يا بلقيس نبو نسمع صوتك ما تغيبيش علينا
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
2: كل أحباب برنامجك.
0: اللهم أمين تحية لك شكرا شكرا. ممكن أخذ فاصل قصير.

0: النجوم
1: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تفرج.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 099-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني في ملاك شن حالك؟ شن حالك؟
4: الحمد لله.
5: وعليكم كلهم
4: والله بخير.
5: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برزو السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي علاقة، كنت خلي نخش المسي وكذا يعني كلمة بنقولها ونطع لحالي.
4: قول هاي.
5: بارك الله فيك. تروح لي الحالة اللي احنا فيها، لازم نرجع لربي. لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتانياتنا. كيف احنا بدنا موطفين ناخذ الرشوة ومش مضيعين زمانا ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصف الميزان نديره وشو نديره نديره في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي شوية نرى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
5: ما عندي منقول راوني الأسوال خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه
4: يا ودي في انت كلك خير وبركه. بارك الله فيك.
5: الله يحفظك يا بنيتي
4: ويطول في عمرك.
5: يعطيك البالك يا رب العالمين.
4: اللهم
5: انا روح حتى الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وانا يميني وشعر.
4: لا عادي
5: نكسر انفاخ من قد السلام
4: عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرت الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 الو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
6: استاذ ملاك، رجعنا تشارف، رجعنا مرة ثانية.
4: يا مرحبا.
6: اهلا بيك، بارك الله فيك. بدي نحيي اختنا العزيزة الدكتورة لالا الغرياني، بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الاصوات الجميلة، الاصوات هذه اللي تعبر عن مجتمعنا الليبي واللي عندها بطاقة وتقول لشبابنا وفتياتنا، بارك الله فيك.
4: اي والله.
6: اختنا لالا الغرياني.
4: ايه ان شاء الله. ونحيي
6: اخونا صلاح.
4: اخونا عبد الحميد.
6: وزي هذا هم حتى ايه معاك.
4: ايه.
6: هو عبد الحميد من اصحاب القدم. طبعا احنا يقولوا حميد، هو اللي قعدت الشارع عندي مجموعة لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا، ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعث ولد اخوي خالد بس يجيب لي رقم التليفون بتاعك. ولازم نتلاقوا لهذا اليوم. وواحد تنسيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسه. فمشكور عبد الحميد ربي يحفظك تحميد. فكلنا الايام الحلوه ربي يحفظك. وبارك الله فيك الراديو هذا والاخت اخت مناد جمعتنا الحق انا وعبد الحميد لينا فتره والله. ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
4: بارك الله فيك بارك الله فيك. احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون اني وصلت خير بينهم ووصلت امانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما اسمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامج يشوفوا الصدفة. شوف انا قداش حصلت اجر في الموضوع ها شفت قداش انا حصلت اجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف او الله اعلم شن كان السبب ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة ليهم. والله هذا هو الهدف والغاية نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل الارض الوطن الى ما ذلك. اهلا والسلام عليكم.
0: حتى نرجعك لك
4: يا ودي يا رجعوا هاي انتم امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي
0: بقول لأخوي الشارف ربي يحفظه ان شاء الله.
4: ايه
0: رقم التليفون خده من اخونا يونس الكنترول
4: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
0: هذا اخوي الشارف انا قلت لك هذا مش متوا هذا من السبعينات انا ورحمة الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا
4: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
0: مال أخوه رقمي
4: خليك خليك خليك خليك بياخدك تحت الهواء تمام
0: إن شاء الله إن شاء الله
4: مية مية. نرجع الموضوع الحلقة. الصوت الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت أيوة تمام مية مية. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا انتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات يعني الغرض والغاية ان انا مش هنلقى دعوات بس انا قاعدة ندير في اجر وانا في امكاني يعني. يكفي ان انا نقول في كلمة طيبة يكفي ان تسمعوا الناس يقولوا كلمة طيبة ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين ومفيش حد عنده مشكلة مع حد وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور ممكن قريب ندخل في 3 شهور تخيلوا انتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا وثلاثة شهور من العطاء وثلاثة شهور من التعب وثلاثة شهور من الكواليس اللي انتم اساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وانا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد باش يكون لما يوم في يوم من الايام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها وكانت تقدم في كلمة طيبة وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا. هذا هو الغاية والغاية. عندنا مكالمة بعيدة تمام أعطينا فاصل ونرجع.

عمدا عن طاعته. أقبل على الله في هذه الليالي المباركة، وقم بين يدي الله، وتشبه بأولئك الرجال حتى في هذا الشهر، لعل الله أن يكتب لك باقي أيامك الاستقامة على طاعته، فتفوز في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس الحكم العطائية. وفي الدرس الأخير بدأنا بالحكمة الثالثة، وفيها يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. بدأنا بشرح هذه الحكمة، ثم تداركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للحكمة التي قبلها، ذلك لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما طلب منا أن ننسجم مع الواقع الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، والميزان لهذا الواقع هو الشرع الحنيف. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أقامك في مناخ الأسباب التي من حولك كلها غير مشروعة، إذن فقد ابتلاك الله سبحانه وتعالى الآن بالتجرد أو بالتجريد، والمطلوب منك أن تبتعد عن هذه الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، وأن تتكل على الله عز وجل في نوع مراداتك. أما إن رأيت نفسك مقاما في مناخ الأسباب التي من حولك، السبل الشرعية مفتحة إليها وتعاملك معها تعامل شرعي، إذن فلتعلم أن الله أقامك إذن في عالم الأسباب، والمطلوب منك أن تتعامل معها وأن لا تستعيض عنها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل مطلوب في كل حال، لكنك مكلف في هذه الحالة بأن تتعامل مع هذه الأسباب التي هي أسباب شرعية، وفي الوقت ذاته تتكل على الله. هذه هي خلاصة الحكمة السابقة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، يعني عندما تكون الأسباب التي من حولك أسبابا غير شرعية، انحطاط عن الهمة العالية. لما ذكر لنا هذا الكلام وأفضنا القول في شرحه، يخطر في البال أن الأسباب إذن لها فاعلية كبرى، وأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام أسباب شرعية لا إشكال فيها، يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأسباب في سائر أهدافه وسائر مقومات حياته. قد يخطر في البال إذن أن الأسباب لها فاعلية وأن الأسباب لها تأثير، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأسباب ولا يقول: لا، أنا سأستعيض عنها بالتوكل على الله عز وجل. لما كان هذا الاحتمال واردا أن يدخل في خاطر من أصغى السمع إلى الحكمة الثانية، تدارك ذلك بهذه الحكمة الثالثة، فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه، سواء كنا قد ابتلينا بالتجريد أو كنا قد امتحنا وطلب منا التعامل مع الأسباب. في كلا الحالتين هنالك حقيقة اعتقادية يجب علينا جميعا أن نصطبغ بها. ما هي هذه الحقيقة الاعتقادية؟ هي أن الأسباب أيا كانت هي الخادمة لقدر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وليس القدر الإلهي هو الخادم للأسباب. هذا ما يجب أن نعلم. فالأسباب التي تتمثل في سعي الإنسان إلى الكدح والرزق ونحو ذلك جند من جنود الله عز وجل التي تخدم قدره. هذه الأسباب التي تتعامل معها توصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك. عندما تلجأ إلى الطبيب وعلاجاته وهو سبب من الأسباب للمرض والسعي إلى الشفاء منه، يجب أن نعلم أن التداوي واللجوء إلى الأطباء كل ذلك خادم لقضاء الله، أي أن الطبيب بعلاجاته ووصفاته وكل وسائله يوصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك أو عليك. وكل الوسائل التي تتعامل معها، الوسائل التي تتعامل معها من أجل تعلمك، من أجل نيل شهاداتك، من أجل زواجك، من أجل بناء الأسرة التي تتخيلها وتسعى إليها، من أجل أي هدف من الأهداف، الباري عز وجل ملأ الدنيا بأسباب. نعم، هذه الأسباب يجب عليك أن تعلم، سواء كنت الآن مكلفا بالتجرد منها أو كنت مكلفا بالتعامل معها، يجب أن تعلم أن الأسباب جنود تدور حول محور واحد، ألا وهو تنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. كن ذا همة عالية كما تشاء، وتفنن في تطويع الأسباب لنفسك كما تحب، وتفنن فيها واجمع كل الأسباب كما تشاء. همتك هذه التي جندت سائر الأسباب من أجلك لا يمكن أن تتغلب على أقدار الله. نعم، كأن الأقدار عبارة عن أسوار، يعني سور المدينة معروف، وكأن الأسباب التي نتعامل معها سهام نتجه بها إلى هذا السور العالي. هل يمكن لسهام الأسباب أيا كانت أن تخترق أسوار القدر وتتجاوزه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. هذا الاعتقاد يجب على كل منا أن يعرفه. ما الدليل على ذلك؟ أولا، نحن لا نريد أن نفتح ملف المسائل الاعتقادية بالأساليب المعروفة في كتب التوحيد وكتب علم الكلام ونحو ذلك. يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا الكلمات الواضحة التي نكررها ونعيدها. نحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة قدسية أمرنا بتكرارها دائما، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تأمل فيها، هي تعني ما يقوله ابن عطاء الله: لا حول للإنسان، للأسباب، للوسائل، للكون، لكل ما في الكون، لا حول لذلك كله، ولا قوة إلا إن جاءت هذه القوة من عندي الله سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟
2: من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الأكوان، يديرها كما يشاء، ينظمها كما يحب. فما من شيء يتحرك إلا بقيوميته. هذا معنى كلمة قيوم. هل بقيت للأسباب فاعلية بعد هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن ترى إلى حركة الأفلاك العلوية التي نراها والتي لا نراها، ونظام الأرض وما بين السماوات والأرض، وكل ما في داخل هذا الكون مما تراه وما لا تراه. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماوات والأرض بأمره. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إن رأيت هنالك أسبابا ومسببات، فالذي سلك هذه الأسباب والمسببات وضمها بعضها لبعض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعة الإحراق في النار، إنجاز هذا التعبير، ما في طبيعة، لكن ينبغي أن نقرب الكلام إلى الأذهان، ليست موجودة في داخلها، وإنما هي قوة ربانية جند النار لها، والله هو المحرق وليست النار هي التي تحرق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني وجود هذه الأفلاك معلقة في أماكنها. هذه الأنظمة التي أقام هذه الأفلاك عليها، الأرض كذلك، هذه القوانين والسنن الكونية التي نراها من حولنا، بدءا من الأجرام العليا إلى الأرض التي نراها فما دونها أيضا، نعم، كل ذلك بتنظيم من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هل إذا آمنت بأن هذا كلام الله وأيقنت به، هل بقيت للأسباب فاعلية؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ألا تتأملون في هذا الكلام؟ الفلك بحسب الظاهر سبب، ومن ثم فهو الذي يحمل الناس الذين يركبون فيه، أليس كذلك؟ إذن حسب ما نفهم كان التعبير ينبغي أن يأتي هكذا: وآية لهم أن الفلك المشحون قد حملهم، هكذا. ولكن البيان الإلهي جاء بشكل آخر: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالحامل لمن التجأ إلى السفينة من هو؟ السفينة أم الله؟ إذن لا فاعلية للسفينة. ولو نشاء، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لطمسنا، لا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكروا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا الكلام كله تلاحظون أن الله ينسب هذه الأشياء إلى ذاته، في حين أننا نجد أسباب، نجد أرض، نجد زراعة، نجد هذه الأسباب، ولكن الله ينسب ذلك كله إلى ذاته. يقول الله عز وجل في سورة نوح وهو يحدثنا عن الوسيلة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا ومن معه، يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا في هذا الكلام، لاحظوا نحن ماذا يعني نعني بهذه الأدلة التي نذكرها. نريد أن نثبت في وعينا ويقيننا أن الأسباب التي نراها لا فاعلية لها، هذا ما نريد. ينقل لنا بيان الله سبحانه وتعالى صورة سريعة موجزة هنا عن وضع سيدنا نوح عندما أحيط به وساء وأساء إليه قومه. ماذا قال؟ دعا ربه قائلا: إني مغلوب فانتصر. كلمتين: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، ما قال الفلك هو الذي حمله، ثم لم يعبر أيضا بكلمة الفلك، ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على بضعة ألواح ومسامير جمعت هذه الألواح بعضها إلى بعض ليهون من شأن هذا الفلك، وليوضح لك أن هذا الفلك أقل من أن يكون هو الذي أنقذ وهو الذي أنجى. نعم، فأولا قال وحملناه، لم ينسب الحمل إلى سيدنا نوح ولا إلى الفلك، ثم قال على ذات ألواح ودسر ليريك أن عدة ألواح لا تقوى على أن تنقذ هؤلاء الناس من طوفان داهم لم يكن قد عرفت الإنسانية مثله لا من قبل ولا من بعد. إذن نحن أمام دليل يقيني على أن المسبب هو الله وأن الأسباب كلها تذوب تحت سلطان ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبر عنها بالطريقة الكلامية التوحيدية كما تشاء، هكذا يقول بيان الله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور المسلمين قالوا إن الله عز وجل لم يضع في هذه الأسباب فاعلية، يعني لم يودع فيها فاعلية كما قال البعض مثل المعتزلة في يوم من الأيام، لا أبدا، يعني النار لم يودع فيها الله سر الإحراق ثم ترك النار وقد أصبحت مهمتها الإحراق، يعني كما يملأ الإنسان العقل الإلكتروني ثم يتركه وإذا به يمارس عمله، لا فعلا الأمر ليس كذلك. وبعض الناس ربما يخيل إليهم هذا حتى من المسلمين، يقولون النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها والماء يروي بالقوة التي أودعها الله فيه والدواء يشفي بالقوة التي أودعها الله فيه والسم يهلك بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا، يعني الواقع نحن لا نكفر، لكن علميا هذا الكلام غير صحيح. ذلك لأنك إذا اعتقدت أن الدواء قد أودع الله فيه الشفاء ثم تركه فأصبح الدواء دائما يشفي، معنى ذلك أن لله شريكا وهو هذا السر الذي أودعه الله في هذا الدواء، فالباري مهما تخلى عن هذا الدواء الدواء يؤدي عمله بدون استمرارية فاعلية من الله عز وجل، هذا معنى القوة المودعة. والعياذ بالله. إذن أين بقي معنى القيوم؟ نعم. كذلك إذا قلت النار تحرق بفاعلية أو دعاها الله عز وجل في النار، مؤدى هذا الكلام أنه عز وجل هذا السر وهو الإحراق أودعه في النار، ثم ترك النار وإذا بها أصبحت تحرق دائما. إذن هذا السر شريك مع الله عز وجل أصبح، لأن الله إذا تخلى عن النار بعد أن أودع فيها هذا السر انتهى الإشكال، فلسوف تحرق دائما. هذا الكلام باطل وليس صحيحا، علميا ليس صحيحا بشكل من الأشكال، وإنما يتم الإحراق من قبل الله عند ملامسة النار للمادة التي احترق. يخلق الله الشبع عند ما تتناول الطعام، فالذي خلق شبع من؟ ولو شاء لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع. والله يخلق لديك الري عندما تتناول الشراب، ليست هنالك قوى كامنة في هذه الأشياء وتركها الله كما هي وإذا هي تفعل فعلها، لا، هذا خطأ. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كان الفلك قد أودع فيه قوة فيزيائية ذاتية أصبحت هذه الأفلاك تؤدي مهمتها دائما مهما تخلى الله عنها، إذن لما صح قوله: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وهو يقول: وإن شاء نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون. نعم، هذه الحقيقة يجب أن نتعامل معها أيها الإخوة، وكثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. طيب، قد يقول فينا قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتعامل مع هذه الأسباب؟ لماذا يلجأ المريض إلى الطبيب؟ لماذا يتناول جرعات الدواء؟ لماذا نتقي من النار ولذعه؟ فلنخوض في النار كما نخوض في أي في الماء، كما نسبح في الماء فلنخوض في النار أيضا. قد يقول قائل هذا الكلام: بل لماذا نخرج إلى السوق لنعافس السوق ولنشتغل بالتجارة؟

وتعالى هذه الحياة الدنيا على سنن، ربط بين أشياء وأشياء، فالمتقدم منها يخيل إلينا أنه سبب، والمتأخر منها يخيل إلينا أنه مسبب. أقام الله هذا الكون على هذا النظام، أي جرت سنة الله عز وجل على أن يشبعك عندما تتناول الطعام، جرت سنته على أن يرويك عندما تتناول الشراب، جرت سنته على أن يرزقك عندما تطرق باب الرزق، جرت سنته على أن يشفيك عندما تهرع إلى الطبيب وتسأله عن العلاج الناجع لك. هكذا جرت سنة الله، يربط أشياء بعضها ببعض دون أن تكون ثمة فاعلية لما نسميه سببا. من الأدب مع الله أن تحترم نظامه الكوني، من الأدب مع الله أن تحترم سننه الكونية. هكذا شاء الله عز وجل. فلو أنك وقد عرفت ما يجب أن تؤمن به في باب العقيدة، قلت أنا إذا لن أشرب عندما أشعر بالظمأ لأن الله هو الذي سيخلق الري، فلتعلم أنك تسيء الأدب إلى الله في هذه الحالة. ربي عز وجل شاء أن يخلق الرية في كيانك عندما تتناول الشراب، فإذا قلت لن أتناول الشراب فذلك تمرد على نظام الله سبحانه وتعالى. أنا أضعكم أمام مثال يقرب جدا هذا الكلام. السيدة مريم على نبينا وعليه السلام عندما جاءها المخاط، وكلكم قرأ سورة مريم، نعم، وتألمت وقدرت ما الذي سيجري عليها وماذا سيقول الناس عنها، وقالت جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك لك سريا، سريء النهر الرقراق، نعم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. قال علماء جميعا كانت قد أسندت آنذاك ظهرها إلى جذع نخلة باسقة سحوق في وقت لا يوجد على رأس هذه النخلة أي تمر ولا أي رطب ولا أي شيء، ولم يكن الموسم موسم شيء من ذاك، عارية. خلق الله سبحانه وتعالى أمامها السري النهر الرقراق، وخلق الله سبحانه وتعالى لها في أعلى النخلة عذقا من الرطب الجني. واضح؟ الإله الذي خلق للتو هذا الطعام في أعلى النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الجزء هذا العذق أو حبات منه بين يديها؟ ألا يستطيع؟ طيب لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ترى يعني ماذا عسى أن تصنع هذه اليد الضعيفة بالنسبة لجزع هو أشبه ما يكون بهذه الدعامة، جزع النخل تعرفون كلكم مدى قوتي، ماذا عسى أن يصنع؟ إذن هل هنالك فاعلية لليد؟ إذن ولكن الله أمرها بأن تفعل شيئا، بأن تمارس شيئا، بأن تطرق باب الله سبحانه وتعالى. فلو أن السيدة مريم قالت الإله الذي خلق لي السري والذي خلق لي هذا الرطب الطازج يستطيع أن يسقط منه أمامي كما يشاء، لن أحرك يدي ولن أحرك الجزع، لو أنها قالت ذلك لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. هزت فعلا يدها فأسقط الله سبحانه وتعالى. سقوط الرطب كان بهز اليد أم بلطف الله؟ بلطف الله عز وجل. إذن أعمالنا أيها الإخوة في الأسواق

0: دراستنا في المعاهد والجامعات، أعمالنا في الأرض فلاحة وزراعة، تطببنا عند الأطباء، كل الوسائل، مثل ما صنعت السيدة مريم عندما كلفت بأن تهز جذع النخلة، فإن كان ليدها التي هزت فاعلية فإن لأعمالنا التي نسعى ونروح ونغدو بها أيضا فاعلية. من الذي يقول هنالك أي فاعلية؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أنا مكلف بأن أغدو في الصباح فأطرق باب الله عز وجل بالوسائل التي شرعها. وأن أحترم الأسباب التي سماها لي أسبابا فأتعامل معها. وهذا العمل استجابة لأمر الله من العبادة والعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا بعبودية لله عز وجل، يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا لا لسانه، يكون بعيدا عن الآلام، يكون بعيدا عن توترات العصبية، لا يتأثر. لماذا؟ لو أن تاجرا من التجار كدح واشتغل ومارس وجمع كل الأسباب واستخدمها وبعد ذلك تبين أن جهوده كلها أخفقت، يعود إلى داره قرير العين، لأنه يعلم أن الفاعلية ليست لهذه الأسباب وإنما هي لله، وأن الله لم يشأ أن يحقق النتائج. لا يمكن أن يقول لا لا لا، لو أني فعلت كذا لما حصل الأمر، لو أنني سبقت فلانا وقدمت هذا المشروع قبل يومين لنجحت أنا بدلا من أن ينجح هو. المؤمن بأن الفاعلية لله لا يحترق فؤاده بلظى هذه الكلمات أبدا، بل يجد نفسه وجها لوجه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه: وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا يستطيع الشيطان أن يستغلها ويفتح من خلالها عمله إلا لمن كان فؤاده فارغا من هذه العقيدة. كذلك الإنسان الذي ابتلي قريب له بمرض أخذه إلى الأطباء وإلى آخره واستعمل الأدوية والعلاجات كلها، ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى تخطفه، يأتيه من يقول: أنت أخطأت، هذا الطبيب الذي ذهبت إليه ليس مختصا، كان ينبغي أن تأخذه إلى فلان، لو أنك أخذته إلى فلان هو الذي يعلم. في وقت من الأوقات واحد مريض كان أشد من مرضه وشفي على يد فلان. لما بتكون عقيدته غائبة، الألم يلي بينتابه ما بيخليه ينام الليل، يقول إيه والله لا لا لا لا لك. لكن انظروا إلى العقيدة الإيمانية بالله، انظروا إلى من ربط قلبه بالله، انظروا إلى من ذابت الأسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته أيضا ولم يرى إلا المسبب. سينام قريب العين يقول: دعني يا هذا، دعني من كلامك، إن الأطباء والأمراض والأدوية كلها خدم وحشم لقدر الله، وليس قدر الله خادما لمعرفة الأطباء وللأدوية وما إلى ذلك. يطمئن. أجل، فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين. هذا اليقين يفيدنا، يقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الأخرى أن هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود، إياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ أنا عندما أتعامل مع الأسباب تأدبا مع سنن الله وأوامره وشرعه، ثم أعلم أن الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وأن السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن طعاما هيأه الله عز وجل لي، حتى الجزئيات يعني، إنما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى الذي أكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وأن المرض الذي توضع في كياني أو في كيان قريب ابتلاء من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء الذي عقبه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج التي وصلت إليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي أخذتها بتوفيق من الله عز وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الأسباب أمام عيني ولا أرى من ورائها إلا المسبب وهو الله عز وجل، فأنت عندئذ إن نظرت يمينا لم ترى إلا صفات الله، وإن نظرت شمالا لم ترى إلا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الأسباب لم ترى من خلالها إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة قد ارتفعت إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة، موجود لوح البلور ما عدا منكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه، فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى. فأنت دائما دائما دائما مع الله. ولا وما ذاق لذة الإيمان من لم يبقى إلى مستوى هذا الشهود. أجل عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم أن الله هو الذي أمدك بهذا فتحبه. عندما تجد أن الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة، تعلم أن السر ليس أسباب قامت بها الزوجة ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالعافية. عندما يضع أمامك الطعام تنظر إلى هذا الطعام، يخيل إليك أن رب العالمين لو جاز التعبير حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك بعد أن سخر لذلك سماءه وسخر لذلك أرضه وسخر لذلك ضروع أنعامه ولحوم أنعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضميت وأخذت الماء البارد تنسى الماء وإنما تتذكر من أرواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت، تعلم أن الذي أمامك هو الله، لا الحب ولا الفاعلية التي سخرك الله سخر الله لها الطبيب إطلاقا. وهكذا فأنت تتعامل مع الأسباب، ولكن هذا اليقين جعلك كما قلت لك ترى الأسباب وكأنها ألواح زجاجية شفافة جدا جدا، مهما حدقت فيها لم ترى إلا ما وراءها. بينما الكافر أو الجاحد أو الشاك أو المرتاب ينظر إلى هذا الأسباب كما ينظر أحدنا إلى ألواح زجاجية قد دهنت هذه الألواح فأصبحت حاجزا صفيقا يمنعك من رؤية ما وراء ذلك، مهما حدقت لا ترى ما وراء ذلك. فأنت عندئذ تؤله الأسباب، تؤله هذه الأشياء كلها، وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه المسلم بشكل من الأشكال. إذن عرفنا الآن العلاقة السارية بين كلام الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية وكلامه ها هنا في الحكمة الثالثة. بقي شيء واحد، الإشكال الذي قد يتفجر في كيان بعض الناس. طيب إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، إذن فالمؤمن قضى الله أن يكون مؤمنا والكافر قضى الله أن يكون كافرا، فلا الكافر إيمانه باختيار منه كفره باختيار منه ولا المؤمن إيمانه باختيار منه. قد يقود هذا الكلام الذي قلناه البعض منكم إلى هذا الاستشكال. ما الجواب عن هذا؟ هذا شيء آخر لا علاقة له بما قد قلناه الآن. والجواب عن هذا سأقوله أشرحه إن شاء الله، لكن لا يكفي ما سأقوله، أحيلكم إلى ما قد قلته مفصلا موسعا مبسطا في كتابي الإنسان مسير أم مخير. نعم، و أعتقد أنني قد أوضحت هذا، أجبت عن هذا الإشكال بشكل مفصل جدا، لكن باختصار أقول الآن كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله، حتى العجز والكيس. ما قد قضاه الله عز وجل قسمان، قسم يكون بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل في عالم الخلق، الأفلاك، نظام الأفلاك، سنن الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، شفاء الإنسان، النباتات، الزلازل، الخسوف، هذه الأمور، هذا قدر من أقدار الله مما قد خلقه الله مباشرة دون أن يكون للاختيار دخل فيه. هذا يدخل تحت نوع الخلق، ألا له الخلق والأمر، تحت الخلق. الباري لا يكلفك بما خلقه دون أن يكون لك اختيار فيه، أبدا ما بيكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الأقدار أقدار قضاها الله عز وجل. وما هو القضاء؟ علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع، وإنما يخلق الله شيئا طبق علمه. هذا النوع الثاني من الأقدار أقدار تسري عبر اختيارات الإنسان، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، طاعاتك، مبراتك، والعياذ بالله معاصيك، أعمالك الاختيارية كلها بقضاء الله أم لا؟ بقضاء الله، أي أن الله علم أنك باختيارك ستصلي، والله عندما علم أنك ستصلي وقمت إلى الصلاة أقدرك على الصلاة فخلق حركة الصلاة في كيانك، هو الخالق. علم الله أنك ستحج إلى بيته الحرام، لما عزمت على الحج أقدرك الله على ذلك وخلق الأسباب الميسرة لك لذلك. نعم، علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيعصيه، سيشرب خمرة، عندما عزم عزمه النهائي على أن يشرب الخمرة أقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله، والخالق للمعاصي هو الله، لكن الثواب والعقاب على ماذا؟ ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد الكسب، كما يقول الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين، عزم، قلت يا الله يا رب لقد عزمت على هذا، عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر، كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يثيبني، يثيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يثيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا أوسع في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اما بعد، الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. كنت قد قدمت بحلقات شرحت فيها لماذا احتل المغرب، كيف سقط المغرب في براثن الاحتلال الأجنبي، وكيف لهذه الدولة العريقة القوية أن تضعف إلى هذا الحد فيطمع فيها أعداؤها ذلك الطمع. ومن الأسباب التي ذكرتها عرضا سريعا نظام الحماية، وقلت آنذاك إنني سأفرد فيه حلقات لأهميته الكبرى ولنعلم كيف نوقع أنفسنا بأنفسنا أمام عدونا. وهذه مصيبة، وأي مصيبة هي لما تسقط أمام عدوك وبيدك وأنت تلف حبل المشنقة على رقبتك؟ يعني هذا أمر قد لا يتصور، لكن اسمعوا وعوا ونفهم جميعا أننا مهما فرطنا في حقوقنا فإن العدو يستفيد من ذلك التفريط أيما استفادة. هو نظام الحماية في المغرب هو مثل نظام امتيازات في الدولة العثمانية، امتياز يعطى لدولة تعامل معاملة متميزة عن غيرها من دول أجنبية، من الدول الأجنبية. فالسلطان مثلا كان عثماني يعطي فرنسا على سبيل المثال امتيازات تجارية في موانئه، في تجاراته، في ضرائبه، يخفف عنهم الضرائب، يفتح لهم الموانئ، يعني مثل هذه القضايا. الدولة العثمانية دولة قوية مرهوبة الجانب، نعم ضعفت والامتيازات كان لها أثر سيء جدا عليها، لكن بقيت دولة لها نظام. لذلك لما كان المغرب يحتج أمام أوروبا قالوا، يقولون لهم هذه دولة عثمانية تخلصت من نظام امتيازات، فلماذا لا نتخلص نحن من نظام الحماية هذا؟ قالوا إن الدولة العثمانية دولة كبيرة ولها محاكم ولها برلمان ولها قضاء مدني وأنتم ما عندكم شيء من ذلك. هم في غنى عن نظام الحماية وأنتم لابد أن يكون عندكم نظام حماية. المهم، أما المغرب ففي عهد السلاطين الأقوياء كانوا يرفضون، يفهمون أن الحماية هذه خطر كبير، كانوا يرفضون تماما. لكن للأسف لما بدأ السلاطين يضعفون سمحوا بصور من الحماية تطورت فيما بعد لتكون صورا مهولة صعبة، صور غير متصورة حقيقة. بدأ هذا الكلام في عهد السلطان محمد بن عبد الله، يعني بعد انقضاء عهد المولى إسماعيل الذي حكم المغرب قرابة 50 سنة وكان سلطانا قويا. جاء السلطان محمد بن عبد الله. محمد عبد الله كان دينا صاحب دين، وكان صاحب خلق كريم، وكان صاحب علم شرعي وعبادة وأدب وشعر، يعني سلطان متميز. لكن أيها الإخوة والأخوات، إذا عمت البصائر فهي مشكلة. بدأ هو وخلفه السلطان سليمان بدأ في إعطاء الامتيازات للأجانب. واسمعوا مثلا على سبيل المثال المعاهدة المغربية السويدية بين المغرب والسويد سنة 1176 بتاريخ النصارى 1763، يعني في منتصف القرن 18 تقريبا، جاء في بعض فصولها الآتي، اسمعوا: ألف، توظيف ما يحتاجون أو من يحتاجون إليه من السماسرة. سمسار هو الوسيط بين التاجر وبين القنصل، التاجر لا يعرف اللغة السويدية فلا بد من سمسار بينهما يعقد الصفقات وكذا، ليس من المناسب القنصل بنفسه أن ينزل ويعقد الصفقات، يعني سمسار المهم معروف. ب، من انضاف إليه من أهل الذمة، اليهود مثلا، ولا يوجد غير اليهود، لا يلزمهم شيء أمام الدولة المغربية، يعني يهود ومغاربة لكن لا يلتزمون بشيء أمام الدولة المغربية، لا ضرائب، لا قضاء، لا سلطان للمغاربة عليهم. ها هذه ثغرة عظيمة نفد منها اليهود كما سيأتي في حلقة خاصة لليهود مع نظام الحماية. القنصل السويدي يفصل بين النزاعات الخاصة بين رعايا دولته. إذن أصبح القنصل هنا مثل قاضي في ديار الإسلام يفصل بين رعايا دولته. أما النزاعات بين المغاربة والسويديين فيفصل فيها القنصل مع الحاكم المغربي. والله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى قاض غير مسلم في بلاده الإسلامية، بلاد عربية إسلامية عريقة في الإسلام والعربية، يتحاكم فيها المغربي إلى قاض غير مسلم، هذا لا يجوز أبدا. لكنهم من التساهل كانوا يرون أن الأمر خفيفا، أن الأمر خفيف وأن الدولة قوية، أيام محمد عبد الله ما زالت مرهوبة وقوية، فرون هذه أشياء يسيرة، والسويد معاملات يسيرة ليس بينهم معاملات كثيرة، فتهاونوا فيها. فبعد ذلك توسعت المعاهدات. مثلا اسمعوا معاهدة فرنسا هذه 1180، يعني 4 سنوات بعد المعاهدة السويدية، سنة 1767 بالتاريخ النصراني، نصت هذه المعاهدة في بعض فصولها على التالي: من استخدمه قناصل فرنسا من كاتب وترجمان وسماسرة وغيرهم لا يتعرض لهم بوجه من الوجوه، ولا يكلفون بشيء من التكاليف لا في نفوسهم ولا في بيوتهم وأهليهم. وهذا نص صعب ابتدأ فيه الخرق يتسع على الراقع، لأن المعاهدة قالت وغيرهم، يعني سماسرة، تجار، كتاب، تراجمة، يعني جمع ترجمان، ومن يلوذ بهم من أهلهم وغيرهم. كلمة غيرهم هذه تشمل كل الشعب المغربي ممن ممكن أتصل بالقناصلة، كل الشعب. فكلمة غيرهم هذه فتحت بابا من الشر كبيرا جدا كان مغلقا من قبل. أصبح بعد ذلك إلى أن وصل إلى درجة أن عشرات الآلاف من المغاربة لم يعد للدولة عليهم من سلطان للأسف الشديد. كذلك المعاهدة الدنماركية والإنجليزية والمعاهدة الأمريكية، وفتح باب المعاهدات، كل دولة تريد أن تفرض على المغرب نظاما خاصا يعطيها امتيازات خاصة، وهذه هي المصيبة. اسمعوا المعاهدة الإنجليزية التي وفق عليها سنة 1273 1856، يعني هي بعد معاهدة الفرنسية ب90 سنة تقريبا، ووقعها بوسلهام. بوسلهام هذا يلقبه بعض المؤرخين ببوسلهام الغبي، الذي يعني لا يفكر في خطورة هذه المعاهدات ولا فيما يمكن تجلبه على بلاده، بينما الأوروبي مجهز من بلاده يعرف ماذا يريد وكيف يفرض ما يريد وكيف يأخذ ما يريد، يعرف هذا ودرب عليه تدريبا في معاهد خاصة. بينما نحن نذهب لا نعرف ماذا نريد، لا نعرف كيف نتفاهم باللغة، عبارة عن بينك وبين الترجمان، الله أعلم الترجمان ماذا يقول له، ماذا يقول له، ما ندري. ثم إنه ضعيف دبلوماسيا وسياسيا لا يستطيع، ثم إنه منهزم نفسيا أمام الكفار، فهذا كيف سيخرج بنصوص مفيدة لبلاده؟ بالطبع يعني هذا أمر صعب جدا. اسمعوا من نصوص المعاهدة الإنجليزية: إذا حصل بين خصام بين مغربي وبريطاني لا ترفع الدعوة إلا إلى القنصل. عجيب، أي أصبح القنصل وصاحب السيادة في المغرب، يعني مشكلة بين مغربي وبريطاني، لا ما ترفع للقضاء المغربي ولا يتدخل المغرب فيها، إنما يفصل فيها القنصل، وهذه مذلة. شرط مذل آخر: قيام الحكومة المغربية والشرطة المغربية باعتقال من يريد قنصل اعتقاله، عجيب، ومن يأمرون بنقلهم إلى الجهة التي يريدون نقله إليها. يعني القنصل أن ما عنده وسائل تنفيذية، يحكم في القنصلية نعم، لكن ما عنده وسائل تنفيذية تعقب بها الناس، فمن الذي سيفعل له قراره؟ الشرطة المغربية. يأمر القنصل الشرطة مباشرة، اذهبوا وألقوا القبض على فلان وسفروه إلى جهة كذا. ما تملك الشرطة إلا أن تقوم بالتنفيذ. هذا أصبح حاكما في بلاد المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا شرط آخر عجيب، حرية التبادل التجاري. المغرب مثلا في أوقات الجفاف، مثال، في أوقات المجاعات، في أوقات الأوبئة والأمراض، في أوقات النقص في الأمطار يعني، ويريد أن يحتفظ بحبوبه لبلاده، بقمحه وشعيره لبلاده، يريد أن يحتفظ بمواشيه لنفسه. لا، هذه حرية التبادل التجاري. لا تستطيع الدولة المغربية أن تمنع تصدير البقر والغنم من موانئها، ما تستطيع بهذه المعاهدة. لا تستطيع الدولة المغربية أن تمنع تصدير القمح والشعير من موانئها، ما تملك ولا تستطيع. وهذا ذل ليس بعده ذل، فقدت الدولة فيه السيطرة على الأسواق. طيب، وأيضا الإنجليز خفضوا الضريبة إلى 10% على كل الأصناف، وهذا عجيب، لأن بعض الأصناف المهمة للمغرب ولأوروبا كانت الضرائب، ضرائب التصدير يعني، تصل إلى 50%. هم أحرار في بلادهم، يصدرون بالسعر الذي يريدون، فقالوا لهم لا، 10% فقط الضرائب على كل الأجناس والأنواع. وبهذا أصبحت خزينة الدولة تعاني من الفراغ ومن التدهور، وهذه مصيبة. اسمعوا أيضا، مولاي سليمان، على أنه من آخر السلاطين الأقوياء تقريبا، مولاي سليمان منح امتيازا قضائيا للإسبان تستفيد من الدول الأجنبية أخرى. ما هو هذا الامتياز؟ وهو نص غريب جدا جدا. كيف وقع عليه؟ من الذي وقع عليه؟ أنا أتعجب يا سلطان سليمان، ربما ما انتبه لهذا النص، لأن المعاهدة تكون طويلة وبنودها طويلة، والسلطان ما تفرغ لقراءة كل المعاهدة، والذي أرسله ليوقع يثق به وقع. هناك نص يقول إن المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته. يعني لو حصل نزاع بين مغربي وإسباني، والمغربي صاحب حق مدعي، والمدعى عليه إسباني، ما العمل؟ قال المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته، يعني يجب على المغربي أن يذهب إلى محكمة أسبانية موجودة في القنصلية يعني، لتفصل في النزاع بينه وبين الإسباني. بالله عليكم، الإسبان الذين يخططون لابتلاع المغرب، هل سيقضون للمغرب على الإسباني؟ لا طبعا، سيقضون الإسباني على المغربي مهما بلغ ظلم الإسباني. وهذا أمر معلوم من أحوال المحتل الأجنبي وغدره وطرائق حيله. فكيف يعني، كيف هذا النص؟ وللأسف الشديد وقع على هذا النص، أصبح القاضي بموجب هذا النص حاكما، يفصل في القضايا التي فيها مغاربة، صار له سلطان في بلاد المغرب، صار الناس تخشاه في بلاد المغرب، ما عدا قنصلا، هذا أصبح له من النفوذ وله من الحكم في بلاد المغرب ما لا ينبغي أن يكون في ديار الإسلام. لكن الغفلة، ماذا نصنع بالغفلة أيها الإخوة؟ إذا تمكنت فهي مصيبة، وأي مصيبة هي الغفلة هذه التي فينا معشر المسلمين؟ طبعا ما هي نتائج هذه المعاهدات؟ معاهدات، أولا التجار المغاربة الكبار أصحاب الخبرة والتجربة الذين لهم قرون في العمل يتوارثونه كابرا عن كابر، أصبحوا ينظرون إلى أن المسألة بيد الغرب وأوروبا، فأصبحوا يتقربون إلى الأوروبيين، يصبون خلاصة تجربتهم في وعاء الأوروبيين، ينصحونهم، يرشدون، يبينون لهم، ويتعاملون معهم مباشرة. انتهينا، ندفع للدولة المغربية 10% الضريبة ونحن نتعامل مع الأوروبيين كيفما نشاء. وهذه هي المصيبة التي حصلت. وحرية تعيين السماسرة، يعينون من شاء سماسرة بينهم وبين أي تاجر يريدون من تجار المغرب. أصبح وجود التجار الأوروبيين في المغرب غير مشروط بمكان معين. يعني مثلا في زمن السلاطين الأقوياء كان التجار يكونوا في طنجة فقط، مثلا طنجة، والناس تأتي إلى طنجة وتعقد صفقات، يعني مسألة محصورة، وعيون السلطان موجودة، وجواسيس السلطان يستطيعون معرفة كل شيء. لكن أصبح الآن بموجب هذه المعاهدات المتتالية أصبح التجار ينبثون في أي ميناء شاءوا، أي ميناء يشاءون. وموانئ المغرب التي كانت تصدر إلى أوروبا 8 موانئ، كيف يستطيعون مراقبة 8 موانئ وما يجري فيها؟ ثم أيضا التجار يذهبون إلى الداخل المغربي، إلى الصحراء، إلى الريف، يتحركون في أي مكان يريدون، لا أحد يوقفهم ولا أحد يتدخل فيهم. هذا كله كان ممنوعا أيام السلاطين الأقوياء. ولا تنسوا أن عددا من التجار كانوا يأتون على أنهم تجارهم جواسيس ليقيسوا قوة المغرب والشعب المغربي، ومواطن القوة مواطن الضعف، ليعرفوا كل ذلك. وهذه أيضا مصيبة من المصائب الكبيرة. هنا أصبح كل من يتصل بالقنصل محميا له، ترجمان، سمسار، عمال، شغالات وخادمون في البيوت، كل من اتصل. والمصيبة أن هم وعائلاتهم وأولادهم كلهم مشمولون بالحماية. إذن أصبحت الحماية شاملة لقطاع كبير من المغاربة الذين استغلوها أسوأ استغلال. فكان هؤلاء يعطون الحماية، يعني القناصل الغربيون يعطون الحماية للمجرمين، يعطون الحماية لنصابين ودجالين، يعطون الحماية لسرقة محترفين، وما يستطيع أحد يكلمهم كما سيأتي تفصيله. وتحت الحماية جلب الخمر وربي الخنزير وانتشرت، فمفاسد لا حصر لها في المغرب. إفساد الأسواق، وهذه مصيبة، يعني الذين شملوا بالحماية يستطيلون على الناس، يتكبرون على الناس في الأسواق ويفعلون بهم الأفاعيل. مثال، أنا أقول لكم مثال، تاجر جلود، وهذه حصل مثال حقيقي شرح للأوروبيين، هذا المثال من كثرة تكراره وإضراره بالمغاربة. يأتي التاجر المغربي المسكين من الصحراء من الداخل أو من الريف من مكان بعيد إلى الميناء، معه جلود يريد بيعها. الجلود هذه تساوي مبلغا معين، لنقل مثلا 120,000 درهم مثال، يعني أو فرنك أو كذا بعملة ذلك الزمان. فيأتي تاجر مسلم لهذا البائع يقول أنا أشتريها منك ب 118-119، فيريد أن يبيعها له. فيأتي هذا التاجر المحمي من قبل القنصل يقول أنا أشتري منك ب 120، يطمع الرجل، فيصرف المسلم التاجر الأول ويعطي للتاجر المسلم الآخر المشمول بالحماية. التاجر المسلم يقول ابقي البضاعة عندك، أنا سأدور في السوق وأتيك في آخر اليوم. يأتيه بعد ما اقترب الليل وانفض السوق وذهب كلهم في حاله، فيأتيه ويتفقد الجلود، يقول لا هذه جلدة ضعيفة، هذه جلدة ليست في المستوى المطلوب، هذه الجلود ليست جيدة، أنا ما كنت أدري أنها هكذا. طيب أنت اشتريت؟ قال لا لا لا، أنت ضحكت علي، وتكون الجلود جيدة لا بأس بها، لكنها حيلة حتى يوقعوا بالتاجر. فيظل التاجر في حيرة، فيشتكيه إلى القاضي، قاضي السوق موجود، فالقاضي يحكم للمسلم طبعا، للبائع، لأنه معه الحق، قضى البيع وكل شيء ورآها المشتري، رأى البضاعة، فكيف ينقص عنها؟ فيقول، فيغضب هذا المحمي ويقول أنا محمي من قبل قنصل دولة كذا، ما لك تتدخل فيه، أنت لا تتدخل فيه ولا يجوز أن تتدخل فيه. عموما إذا ما تريد صفقة أنا ما أريدها، أنا متراجع عنها. ماذا يصنع المغربي بعد أن انفض السوق؟ لا يجد، إذا هل يريد أن يبيت طوال الليل مع البضاعة؟ ما يستطيع، الجو بارد وما يستطيع أن يبيت في الخلاء. إذا ذهب ليبيت في مكان يخاف البضاعة أن تسرق، بهذه الطريقة يضطر المسكين عوضا يبيعها ب 120 يبيعها ب 80 أو 60، بنصف القيمة، بينما جاءه من يشتريها منه ب 119 رفض لطمعه ب 120، ثم يضطر أن يبيعها ب 60 أو 80، لأن ليس هنالك من وسيلة تجبر هذا الذي اشترى بضاعة على تسليم المبلغ، لأنه محمي من قبل القناصل، القاضي لا يتدخل فيه. رأيتم كيف أفسد السوق بهذه الطريقة؟ أفسد السوق إفسادا تاما، لأن هؤلاء التجار رأوا أنهم حتى تتصرف بضاعتهم لابد أن يكون لهم قوة، القوة لا توجد عند الدولة المغربية، أين؟ عند القناصل. فيذهبون ويشترون الحماية شراء من القناصل. تصور الوضع، يعني كان في بعض الأحيان يأتي مندوب للقنصل يضع خيمته في السوق على أساس أنه يبيع ويشتري في بضاعة، ظاهره أمامه بضاعة يبيع ويشتري، وهو يبيع الحمايات، الحمايات القنصلية. فيأتي الناس ويشترون الحماية شراء بوثائق، هذا يصبح محميا، لا يستطيع أحد أن يتكلم معه ولا يستطيع أحد أن يتفاهم معه في شيء، عنده حماية. وهكذا تدريجا أفسد السوق وأفسدت أسواق المغرب بطرق متعددة، مثال فقط، طرق كثيرة جدا لأخذ البضاعة بالظلم والقهر والقسر وثمن بخس. العقارات، تصوروا أيها الإخوة، يعني في تلك الأزمنة هناك صكوك بالطبع، لكن يعني وضع المغرب آنذاك مثل وضع العالم الإسلامي، وضع ضعيف، في التوثيق ضعيف، في الوصف ضعيف، ليس مثل الآن الأوصاف منطبقة بالملي في الأراضي، يعني الأرض بالسنتيمتر، لا لا لا، الأمر ليس كذلك. مع في ذلك الزمان ما يقولوا مثلا هذه الأرض محدودة غربا بأرض فلان، ومحدودة شرقا بالحماية السلطانية، الحمى السلطاني الذي يرتع فيه الماشية، يعني محدودة شمالا بحديقة كذا. طبعا هذا يجعل الحدود يعني ليست منضبطة. فيأتي رجل من المحميين فيشتري من المغربي هذا قطعة الأرض، فيأتي فيقول له هذه قطعة أرضك مساحتها كذا، يقول لا هذه مساحتها كذا، يقول لا هذه مساحتها كذا، تمتد إلى كذا، يقول لا مساحتها كذا. وفي النهاية لا يستطيع المغربي المسكين البائع أن يصمد طويلا أمام هذا المشتري لكونه محميا، ما يستطيع، فيستولي المشتري على الأرض بالمقياس الذي يحدده هو وبالمال الذي يحدده هو، فيعني قهر للناس ما بعده قهر. وطبعا يتوسع في أملاك الآخرين، لأن الحدود غير منضبطة، فيقول أملاكي إلى هذا الحد وليس إلى هذا الحد، فإذا ذهب صاحب الملك الآخر واشتكى عند القاضي، قد يقول والله ما أستطيع، تصرف معه أنت. حتى أنه في مرة من المرات، يا للعجب، اعتدى أحد المحميين، وكلهم مغاربة، مصيبة، مغاربة مسلمون، لكن يعني يتقوون بقناصل وبالحماية الأجنبية، اعتدى على أرض ملك السلطان الحسن، يعني إلى هذا الحد. فالسلطان لما أراد أن يردعه عن طريق قاضي، سلطان يعني راضخ للقضاء ما يستطيع، فراد أن يردعه عن طريق القاضي، القاضي قال هذا مشمول بالحماية، أنا ما أستطيع أن أحكم عليه. فوصل الأمر بالسلطان، يعني رأس الدولة المغربية، لأن يتصالح مع هذا السارق المجرم وأن يتفق معه على ثمن يرضيهما معا، ويتصالحا معا بقيمة أقل من قيمة حقيقية للأرض.

0: عشر، في القرن الثامن عشر. لا يسمح، لا يسمح ولا دولة ذات سيادة آنذاك تسمح للأجنبي يتملك الأرض، أنه طريق إلى السيطرة، والدول الكافرة تتربص بالمغرب، فكيف تسمحون أن يأتي أجانب يتملكون الأراضي بهذه الطريقة؟ كارثة. أيضا إذا استدان مغربي، نصوص المعاهدات، إذا استدان مغربي من مغربي آخر مبلغا من المال، هذا المغربي محمي، أو استدان من أوروبي، أو الأوروبي استدان منه، يعني جرت معاملة فيها دين بينهما، عجز المغربي عن الأداء، الذي يتحمل هو السلطان. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مال خاص، مال الدولة بتحمله، المعاهدة تقول ذلك، تقول إذا أفلس الرجل من أين نأتي بحقوقنا؟ السلطان يتحمل. ماشي، لو كان أمر هكذا سهل، لكن ماذا صنعوا؟ زوروا شهادات، ويجدون من شهود الزور، يعني ويجدون من الذين يكتبون ومن مفاصل الدولة من يوقع لهم ويختم لهم ويزور لهم كل شيء، فيدعون على بعض المغاربة أن عليكم من الدين كذا وكذا مقدارا هائلا، فيقول نحن ليس علينا ديون لأحد. طيب، فإذا جاء فذهبون إلى القضاء، قضاء أمامه شهادة الشهود والأختام، فيلزم المغربي المسكين هذا من يدفع الدين للمحمي من القنصل، فالمغرب ما يملك، فالدولة المغربية تتحمل. بذلك أصبحت الدولة المغربية تتحمل أموالا عظيمة تصل إلى ملايين، ملايين الأموال تتحملها دينا على أشخاص، يعني ديون خاصة لا علاقة للدولة بها. كل هذا الكيد من أجل تمهيد احتلال المغرب، من أجل إضعاف المغرب والتمهيد لاحتلالها، فيفعلوا بها كل هذه الأفاعيل، وهذا طبعا أمر معلوم. وطبعا كل الديون هذه قائمة على الربا، وربا الفاحش الذي يتضاعف أضعافا مضاعفة. أيوة، وكلما كل ما بقي الدين في عهدة المدين فإن هذا يضاعف الربا ويضاعف العواقب على الدولة، وتتحمل الدولة كل هذا المال صاغرة ذليلة مهينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن العجائب، وكل هذه صور موجودة، وقد تقولون لماذا لم يتخلص السلاطين من هذا؟ سأتي لكم يعني ماذا فعل السلاطين للتخلص من هذا الأمر. أصحاب الماشية مثلا كانوا يزورون وثائق بالتعاون مع الأوروبيين أو مع المغاربة المحميين من قبل الأوروبيين، أن هذه الماشية ليست لهم، هي الأوروبيين أو للمحميين من قبل الأوروبيين من المغاربة، فيتهربون من دفع الضرائب، لأن من نصوص المعاهدة أن المحمي لا ليس للدولة عليه سلطان، ليس للدولة عليه سلطان في دفع الضرائب. وصور أخرى مهينة ذليلة كثيرة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في لقائنا السابق قضية المساواة بين الجنسين. المبالغة في مطلب المساواة

النسوية إلى اختراع عجيب هو ما يسمى نظرية النوع. بدأ الأمر بسيمون دو بوفوار حين كانت تقول: الأنوثة ليست جوهرا ولا طبيعة، إنها حالة خلقتها الحضارات انطلاقا من بعض المعطيات الفيزيولوجية. وقالت شعارها المعروف: لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة. انطلاقا من هذه الشعارات التي وضعتها سيمون، وقع التنظير لنظرية النوع أو الجندر. بدأت القصة بجون موني. جون موني هذا في عام 1955 اخترع مبدأ الجندر. كان يعمل على الأطفال الخنثويين ويعطيهم جنسا بشكل عشوائي، ثقافيا في مرحلة أولى ثم جراحيا بعد ذلك. الذي وقع أنه كما يمكن رؤية القصة في الكتاب، دافيد المسكين دفع ثمن ذلك غاليا. يمكن مراجعة القصة فلا أطيل بذكرها هنا، لكن المهم عندنا أن هذا الفكر الإيديولوجي الذي يسيطر على العلم وعلى الطب عند كثير من الناس أدى إلى أمور خطيرة جدا. بعد ذلك آن أوكلي، وذلك عام 1972، فرقت بين الجنس البيولوجي والنوع الثقافي. ثم جاءت بعدها جوديث باتلر التي اعتمدت على فلاسفة الشك والتفكيك أمثال جاك لاكان، جاك ديريدا، ميشيل فوكو، وقالت إن المساواة الحقيقية تقتضي تدمير معايير التمييز الجنسي بين الذكر والأنثى. لا بد من تفكيك، لا بد من تدمير، لا بد من تقويض. إذن لدينا جنس بيولوجي، نوع ثقافي، ثم توجه orientation جنسي. يمكن إذن أن يكون الشخص ذا جنس مذكر ولكن بنوع مؤنث وتوجه مثلي. يمكن أيضا أن يكون ذا جنس مذكر ونوع مذكر وتوجه تغايري، التغايري هو ضد المثلي. ويمكن أن يكون ذا جنس مؤنث ونوع مؤنث وتوجه تغايري، وهكذا جميع التركيبات انطلاقا من هذه الشبكة الثلاثية هي تركيبات ممكنة. أدى ذلك إلى هويات جنسية لا تحصى، كثيرة جدا، انطلاقا من تركيبات لا متناهية بين الجنس والنوع والتوجه. ثم الاختيار بين هذه الهويات الجنسية هو قضية إرادة فقط، ليس للطبيعة فيها أدنى قرار، ومن باب أولى لأن القوم ليسوا متدينين، فكذلك لا يرجع في هذا إلى الرب الخالق سبحانه وتعالى. قضية إرادة، يعني من أراد هوية جنسية فإنه يختارها كما يشاء وكما يحلو له. يمكن لأي واحد منكم أن ينظر في هذا الأمر على موقع الفيسبوك. ففي موقع الفيسبوك يمكنك أن تختار الهوية الجنسية، إما بطبيعة الحال ذكر أو أنثى، ميل في ميل. ثم هنالك إمكانية اختيار كاسم، بمعنى أن تختار هوية من ضمن هويات جنسية لا تدخل في هذين الأمرين التقليديين، أي الذكر والأنثى. فتدخل وتجد نحو من 58 هوية جنسية مختلفة. هذا كله من آثار نظرية الجندر. إيديولوجيا الجندر تحاول إذن أن تصنع أشخاصا محايدين ليس لهم جنس خاص، وذلك انطلاقا من هوس المساواة بين الجنسين. وحين تدرس هذه النظرية للتلاميذ، فإن البنت لا تنظر لنفسها على أنها أم مستقبلية، والولد كذلك لا ينظر لنفسه على أنه أب في المستقبل، وإنما المطلوب هو الوصول
إلى حالة مساواة تامة بين الأفراد في المجتمع. هذه هي حقيقة الخطورة التي تأتي بها نظرية النوع. ما المشكلة في هذا كله؟ المشكلة في أمرين اثنين، أولهما أن الفرق البيولوجي والنفسي بين الذكر والأنثى هو فرق موجود وثابت، وذلك منذ الولادة. هنالك دراسات كثيرة تقول إن التفرقة الدماغية بحسب الجنس ثابتة، بمعنى هنالك كثير من الدراسات التي تقول نعم هنالك دماغ ذكر ودماغ أنثى، وينتج عن ذلك اختلاف في المهارات، مهارات الرجل غير مهارات المرأة. إلى جانب قضية الدماغ والتفرقة في الدماغ، هنالك أمر آخر وهو أثر الهرمونات. الهرمونات المختلفة بين الذكر والأنثى تعطي حالات نفسية مختلفة، ولا بد، يعني مثلا هرمون التستوستيرون الذي يوجد عند الذكر لا بد أنه يعطيه شيئا من الميل إلى العنف مثلا أو إلى العدوانية بخلاف المرأة. كيف يمكن إلغاء هذه الفروق البيولوجية الثابتة والتي لها علاقة وطيدة جدا بالفروق النفسية بين الرجل والمرأة؟ نظرية الجندر التي تسعد بها الحركة النسوية تحاول أن تسوي هذا كله وأن تمنع وجود مثل هذه الفروق. ثم هنالك أمر آخر ينتج مما سبق، وهو أن المساواة المطلقة لا يمكنها أن تتحقق. لننظر في بلد معروف بأنه من أكثر البلدان تطبيقا للمساواة، النرويج، وهو من الدول الإسكندنافية التي اهتمت بنظرية النوع. هنالك مجموعة من الإحصاءات في هذا البلد الذي يعد من بين أكثر الدول احتراما لمساواة النوعين، للمساواة في النوع بين الذكر والأنثى. الذي يقع في هذا البلد هو أن الأفراد فيه أحرار تماما في اختيار مهنهم مهما يكن جنسهم. لكن ما الذي يقع؟ النتيجة أن الرجال والنساء لا يختارون نفس قطاعات العمل. فمثلا نجد أن بعض القطاعات مثل البناء هي مكونة من الرجال أساسا، ونجد بعض القطاعات مثل الصحة مكونة من النساء أساسا. يعني بحسب بعض الدراسات 90% في مهنة التمريض نساء، و90% في مجال الهندسة مثلا رجال، وذلك منذ سنوات الثمانينيات، مع أنه لا يوجد قانون أو عرف في هذا البلد الذي يحرص على المساواة يجعل الرجال يتوجهون إلى هذا القطاع والنساء إلى هذا القطاع. إذن الذي يقع حقا هو أن النسوية التي تغفل هذه الفروق لا تستطيع أن تنفيها، غاية أمرها أنها تتجاهل الفروق بين الجنسين، لكن الفروق موجودة، ولأجل وجودها فإن الرجال والنساء في هذا المثال الذي ذكرنا يختارون قطاعات تلائم تكوينهم الفيزيولوجي وتلائم نفسيتهم ومهاراتهم المختلفة. سنذكر في لقاء مقبل بإذن الله عز وجل شيئا آخر أو خطأ آخر وقعت فيه النسوية، وهو تحالفها مع الأقليات الجنسية. إلى لقائنا المقبل بإذن الله عز وجل.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: شيخنا عايزين ننتقل انتقال كده نوعي في حديثنا. حضرتك عندك خبرة كبيرة جدا جدا في المؤسسات العلمائية والمؤسسات بصفات مختلفة يعني تنموية. المشكلة التي تكلمنا عنها الآن عن طالب العلم وعن العالم كأنها نقلت بصورة أفدح في المؤسسات. فحين نتكلم عن التخطيط في المؤسسات العلمائية من أين نبدأ؟ من أين تكون البداية؟
1: شوف، المؤسسات العلمائية هي جهد جماعي لتحقيق وظائف العلماء على وجه هذه الأرض بين الناس. وفي ظني أن هناك 5 وظائف للعلماء دلت عليها نصوص الكتاب والسنة بشكل واضح. الوظيفة الأولى هي وظيفة وراثة النبوة.
0: نعم.
1: أن يكون العالم وارث نبوي في العلم والعمل والحل والرسالة قدر ما يستطيع، وهذه تحمله أمانة. هذه الوظيفة الأساسية. الوظيفة الثانية هي وظيفة حماية الدين. العالم يتحمل المسؤولية عن دين الله. لا يمكن للعالم أن يقول أنا ليس لي، لا، فهو يحاول أن يبذل جهده لمواجهة يعني الغلو ولمواجهة التطرف في فهم الدين والتشدد ومواجهة التسيب والانحراف، مواجهة الشبهات، مواجهة الانحرافات المتعلقة بضرب أسس هذا الدين. هذه مسؤولية وأمانة. فتحمل أمانة الدين وظيفة من الوظائف الأساسية. في وظيفة ثالثة وهي وظيفة القدوة والنموذج. العالم المطلوب منه أن يكون قدوة وأن يكون نموذج في الأساس. وظيفة النموذج والقدوة وظيفة مهمة. فأنا لما أجتهد على أخلاقي وعلى سلوكي وعلى أدائي وعلى، أريد أن أكون قدوة في عملي، قدوة في علمي، قدوة في كلامي، قدوة في أخلاقي، قدوة في أدبي، قدوة في مواعيدي، قدوة في التزاماتي، قدوة في ترتيباتي، قدوة في بيتي، قدوة حتى في سيارتي وأنا أقود السيارة. أحرص على حتى المخالفة ما أخذها. هكذا يكون الإنسان حريص قدر المستطاع. وضع السيارة تكون في المكان الذي توضع لها حتى لا يؤذي أحد. مع قدوة، قدوة بما تعنيه الكلمة. في كل شعب الإيمان، 78 شعب الإيمان، 79 شعب، العالم هو قدوة ونموذج في كل، لأن الناس بمن تقتدي. النقطة الرابعة، وظيفة العالم أن يكون مأوى للناس ومأوى شورى الناس. الناس يرجعون إليه في الملمات، يرجعون إليه عند الصعوبات، عند التحديات، يبحثون. لذلك لما دائما كنا نقول لما وقعت أحداث غزة وكذا، يعني افتقدنا وجود شيخنا القرضاوي وغيره رحمة الله عليهم، وإن كان الحمد لله العلماء من بعده من ورثة هذه العلم قاموا بدورهم، لكن افتقدنا ذلك. الناس كانت تنتظر فلان العالم يتكلم، تنتظر، تصمت أيام تنتظر ماذا يقول. الشباب اليوم في حيرة من بعض المسائل، ينتظرون العلماء يقول لهم القول. فالعالم هو مأوى الناس ومأوى شورى الناس أيضا. والوظيفة الخامسة الريادة، الريادة في العلم والفكر والثقافة. العالم يحاول أن يطور نفسه ما استطاع، ليس فقط في مجال علمي، يقرأ الثقافة العامة، يحاول أن يثقف نفسه ويقرأ في مجال الفكر، يحاول أن يكون له ريادة متميز. هذه الوظائف الخمس، وظيفة ميراث النبوة، وظيفة حماية الدين والأمانة، الأمانة على هذا الدين، ووظيفة يعني النموذج والقدوة، ووظيفة يعني مأوى الناس وشوراهم، ووظيفة يعني الريادة العلمية، هي التي يقوم بها العالم كفرد وتقوم بها المؤسسات العلمية العلمائية كمؤسسات. فإذا البدء الأساسي أن تكون المؤسسات العلمائية تحقق القدر المطلوب من هذه الوظائف. هذه هي نقطة البدء الأولى. ولذلك تقاس وظيفة أي مؤسسة وفقا لما وضعت له، لأنه إذا لم تقاس فقد تنتج المؤسسة في غير ما وضعت له فيكون من غير طائل.
0: سيء على غير هدى يعني.
1: أي دائما أضرب مثال، شخص أوفدته بلاده إلى أوروبا أو مصر أو ليقرأ الدكتوراه، فوصل إلى هذه البلدة فوجد في المسجد حلقات قرآن ومحب للقرآن، حلقات علم، فبدأ اشتغل بحلقات القرآن والعلم، واشتغل بالناس، واشتغل بالمساجد والمراكز، هو دكتوراه متاعه مثلا في الكيمياء أو في، أرسلت له السفارة الرسالة الأولى أنت تأخرت عنه، بعدين قال له ارجع انتهت وظيفتك، ما هو اشتغل شغل طيب ومبارك لكن في غير وظيفته. فأول ما يمكن أن نشدد فيه في هذا الباب، لك في مرتين الاتحاد العالمي ينشئ لجنة لتقييم عمل الاتحاد، كانت من أهم صلب للتقييم هو أداء الوظيفة، ما هي الوظيفة المطلوبة من الاتحاد حتى نقيم عليها، حتى نقيم عليها الاتحاد العالمي للعلماء النسبيين وغيرهم من المؤسسة، وزارة زي وزارة الأوقاف، ما هي الوظيفة؟ هي وظيفة التوجيه، يقيم على ضوء التوجيه. فالمؤسسات العلمية، المؤسسات العلمية تقيم كلها على ضوء الوظيفة، المؤسسات العلمائية أن تقوم بوظائف العلماء بالقدر المطلوب.
0: وكأن الأزمة الآن هي أزمة تخطيطية.
1: نعم.
0: طب ما أهم مشكلة، أو من أين يعني نستطيع أن نبدأ علاج الأزمة التخطيطية، وبالتالي يعني مسألة المسارات التي نشتغل عليها والهدف الذي أنشئت من أجل المؤسسات، لكن أين تكمن أزمة التخطيط داخل المؤسسات التعليمية والعلمائية؟
1: لا، هو شوف، هو المؤسسات التعليمية تكمن أزمة التخطيط فيها ليس في التخطيط التعليمي.
0: نعم.
1: إنما في بناء مهارة التخطيط الشخصي عند طلابها.
0: نعم.
1: تعينهم على ذلك وتهيئ لهم الفرص من دورات، من تعليم، من كذا، للتخطيط الشخصي حتى يستثمروا ما تعطيهم من لأن بعض المؤسسات العلمية، جامعات، كليات شريعة، معتنية تماما بالتخطيط العلمي للمواد العلمية، لكن التخطيط الشخصي ما هوش داخل في حسبانه. فلما يتخرج الإنسان يتخرج بمعلومات التي لديه، لكن يتيه في هذه الحياة ولا يستفيد كثيرا مما يعني درسه في هذه الكليات، أن التخطيط الشخصي، التخطيط الشخصي مش موجود. أنا أقول البداية بتحديد الوظائف التي تبنى عليها الخطة. فمؤسسات قد تكون لديها مكاتب تخطيط وتخطط وتضع خطة استراتيجية، هذا موجود، لكن ستبقى تعاني من أزمتين اثنين. الأزمة الأولى أن مؤسسات علمائية فطريقة تقييمهم للأداء كعلماء ما هيش طريقة إدارية محددة، فتصبح دائما في ثغرات، في نواقص، في فجوات موجودة. لأن العالم بمجرد أن يسمع مثلا إلى تقرير لمسؤول أو لمدير تنفيذي لمؤسسة علمائية أو لرئيس مؤسسة علمائية، يسمع تقرير منتج، فما يجد العالم يقول ما شاء الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، عندي بعض الملاحظات. لكن طريقة أداء هذا، طريقة التقييم، هي طريقة إدارية في الأساس، مفروض يكون فيه تقييم إداري حقيقي يقول لنا راه انتبهوا في فجوة موجودة، في يعني قياس للأثر مش موجود
0: منضبط،
1: يعني هذا مؤشرات نجاح حقيقية كيفية موجودة، هذا كله يتم. والمؤسسات الحمد لله العلمية بصدق يعني تتطور يوم بعد يوم، احنا لاحظنا هذا في عدد من المؤسسات العلمية، على رأس الاتحاد العالمي في تطور دائم وفي حرص على من القيادة وكذا على تطوير هذه الملفات على الدوام. لكن طبعا داخل العلماء، قيادة العلمائية نفسها، داخل المؤسسات الكبيرة، في المؤسسات العلمائية من مجالس أمناء أو مجالس شورى أو كما هي مختلفة في الهند وفي في في في في أندونيسيا، في كلها في موجود مؤسسات علمائية، فيها مجالس شورى، فيها مجالس أمناء، فيها ففي إشكالات تعود للقضية التخطيطية، تحتاج فقط إلى إعادة وتقييم حتى تؤدي هذه المؤسسات الوظيفة الحقيقية المطلوبة منها.
0: يعني في إشكاليتين، إشكالية أن هؤلاء العلماء حين يشتغلون على تقييم ما يقدم إليهم من الجانب الإداري دائما يتعاملون معه بشكل ربما يعني حتى قلت من شوية نريد أن نتواضع نحن كعلماء لنطلب من أهل التخصص أن يعينونا وأن يرشدونا. والنقطة الثانية أن ما فيش وسائل قياس إدارية في عمل العلماء، يعني هم يعني الإخلاص والهمة العالية وبذل الجهد، لكن أين وسائل القياس وبالتالي المخرج النهائي والخطة الشخصية لا يعتنون فيها كثيرا.
1: نعم، لذلك بعض المؤسسات تحل المشكلة هذه بوجود الرئيس موجود مثلا، لكن فيه مدير تنفيذي حقيقي يدير.
0: نعم.
1: الرئيس هم قيادة المشروع، لكن إدارة تنفيذية، الجزئيات والمتابعات ودرس، وهذا يكون موجود ويحضر مجالس الأمناء ويحضر مجالس الشورى في مؤسسات مثلا في أفريقيا أو كذا، يحضر مجلس الشورى يكون موجود. يعني خليني أقرب لك مثلا، يعني أمنيات عندي في موضوع المؤسسات العلمائية. مثلا من ضمن الذي أتمناه ومن زمان في حقيقة طرحته عدة مرات، لكن نتيجة في الأخير أنت التصويت على اللوائح وكذا هو من وجود علماء، فالعلماء بيصوت على اللائحة يأخذها حرفيا وكذا في أبعاد قد تغيب أحيانا. فمثلا مجلس أمناء أو مجلس شورى في مؤسسة علمائية سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في العالم العربي، مؤسسة علمائية، مجلس أمناء. مجلس الأمناء الدور متاعه هو يحقق جزء من الإدارة، وهو الدور الرقابي، وجزء من الدور التوجيهي، وجزء من الدور التقييمي أساساً، يعني هو بيقيم. هذا يفترض فيه أن يكون في حالة استقلال عن
0: الرئاسة التنفيذية أو القيادة التنفيذية طبعاً.
1: جزء من أهم ما يميز حتى ويزيد إنضاج العمل ويؤدي إلى إتقان العمل، وهو أن يكون هذا المجلس ينتخب رئيسه، ينتخب الرئيس، وعند انتخاب الرئيس وشعورك جسم رقابي هو سيأتي رئيس المجلس هذا في لقاءات مجلس الأمناء أو مجلس الشورى، سيستدعي، سيكون موجود فيها بطبيعة الحال رئيس الهيئة أو المدير التنفيذي أو الأمين العام، سمي ما تشاء من مسميات موجودة في كل المؤسسات العلمية، المؤسسات العلمية بالمئات اليوم في العالم الإسلامي. فيحصل فعلا رقابة دقيقة، لأن فيه رئيس بيتابع، هناك منتجات صدرت أو قرارات صدرت أو توصيات صدرت يعني أو أشياء تصدر،
0: مواقف
1: فيريد يتابعها، يريد يستطيع أن يقول لرئيس المؤسسة بأنك أنت قد تجاوزت وفقا للمعمول به عندنا، تجاوزت هذه الموجهات، تجاوزت هذه الخطوات. هو هذا يوجه، نعم هو يلتقي كل سنة أو كل ستة أشهر حسب المدة الزمنية. اللي يحصل إيش؟ كثير من المؤسسات العلمائية رئيس المؤسسة هو رئيس مجلس الأمناء، فهو سيحاسب نفسه، وهذا يعني
0: لا يوجد فصل بين الإداري
1: قل ما فيه أن يفقدنا نوع من الجودة في العمل. في الحقيقة بعض العلماء يقول لك احنا مش محتاجين، ولماذا ندخل بها؟ لماذا يكون عندنا رئيس مجلس أمناء ورئيس مجلس شورى للمؤسسة ورئيس مؤسسة، وإذا كان المؤسسة فيها أمين عام يبدأ فيها أمين عام، وكل عنده وظيفته وكل عنده لائحته، ولن تتداخل هذه الأمور. هذا الأمناء مجلس الأمناء أو مجلس الشورى إذا انفض لا علاقة له، هو فقط ينظر القضايا الاستراتيجية، يراجع التزام المؤسسة التنفيذية بالخطط اللي هي موجودة، يعطي توصيات، يراجع التزام القيادة بما هو مرسوم، بعد كل لقاء يعطي الملاحظات متاعه ويتابعها، لكنه ليس عمل مستقل. هذا مثلا جزئي. فيه موضوع مثلا يتعلق بالبنية التنظيمية، يعني علم النظريات التنظيمية، وأنا هنا أشيد الحقيقة بمعهد، يعني استفدت كثيرا مما كتبه معهد الإدارة العامة في الرياض، عنده كتاب كبير في النظريات التنظيمية، كتاب حوالي 800 صفحة
0: إن شاء الله،
1: فيه تكلم عن مجموع النظريات التنظيمية بدقة وبإتقان، وهذا الكتاب كان يصحبني، نقلته من السعودية إلى السودان، من السودان إلى المغرب إلى حيث ما صرت كان الكتاب هذا معي، وكتاب من الكتب التي أحبها فيها جهد مبذول كبير جدا. اليوم النظريات التنظيمية هي ليست في القضايا الإدارية والتنظيمية العادية، هذا عمق، هذه فلسفة. ما هو الشكل التنظيمي أو الهيكل التنظيمي والفلسفة التنظيمية التي تحكم أي مؤسسة؟ هي باعتبار الاحتياج، باعتبار بعض العوامل الجانبية. اليوم النظام مثلا، لماذا أمريكا فيها نظام فيدرالي، والعراق فيها نظام فيدرالي، والسودان فيها نظام فيدرالي، وسويسرا فيها نظام فيدرالي، وما يسمى بسويسرا فيها دق نظام الكومونات؟ لأن هناك احتياج، إما للتعدد مثل ما حصل في سويسرا في النظام، أو التعدد العرقي أو التعدد اللغوي، أو لمساحات شاسعة مثل ما حصل في أمريكا دعتهم إلى اختيار نظام فيدرالي. اليوم نحن مثلا، وهذه قلتها، أنا قدمت هذا الاقتراح من 12 سنة أو 14 سنة للاتحاد، وما زلت سأقدمه دائما، والحقيقة يعني في استجابات كثيرة تحصل، لكن طبعا أحيانا لأن تصويت عام وهذا يحتاج إلى معرفة في في في في صلب الفلسفة في النظريات التنظيمية. اليوم أنت اتحاد عالمي مثلا أو مؤسسة عالمية مثل بعض المؤسسات الإغاثية ومؤسسات الخيرية، تلقى مؤسسة عالمية، اتحاد عالمي يضع عنده أعضاء من 100 وأكثر من 140 دولة في العالم ومؤسسات وكذا. طيب هل هذا يمكن إدارته بنظام مركزي؟ يعني فيه قيادة وحدة وفيه مجلس واحد؟ أو يحتاج إلى تطوير هذا النظام ليكون مثلا أشبه بالفيدرالي، حيث تقسم مثلا أعضاء الاتحاد في أوروبا، أعضاء الاتحاد في شمال أفريقيا، أعضاء الاتحاد في غرب أفريقيا، أعضاء الاتحاد في شرق، هؤلاء ينتخبوا فيما بينهم مجلس يسمى مجلس أمنائهم، وجزء منها يكون عضو في المجلس الأمناء الأعلى الفيدرالي مثلا. هذا شكل من الأشكال التي
0: يتعامل مع الاحتياج،
1: يتعامل مع الاحتياج، وهي هو المقصد من ورائها شنو؟ ليس هو الإرهاق، أو هو المقصد من ورائها تفعيل كل الطاقات الموجودة تحت منك لتشتغل معك، طاقات كثيرة، عشرات الآلاف من الطاقات. فأنت ستجد نفسك في الأخير لتتحرك في منطقة، نقول منطقة عربية، وأحيانا في بعض الدول والمناطق في تحت هذه المنطقة. هذا نوع من الأشياء، هذا خلاف طبعا خلاف مقبول فيه، يعني بعض الناس يقول لك لا إحنا مش محتاجين هذا الأمر في الاتحاد، وعنده وجهة نظر مقبول الحوار فيه. لكن أقول لك أنا من الطموحات التي يعني أطمح إليها وجود المعايير، وجود الأمر، وجود أدلة العمل. لذلك سألني أحد الأساتذة في كلية الشريعة في جامعة قطر، قال لي شيخ أنا أريد أسألك سؤال محيرني، ماذا ما المقصود بوجود السيستم ووجود النظام العمل؟ قلت له شوف، السيستم هو مجموع أدلة عمل في الأخير. يعني أنت عندك مؤسسة، إذا كل مستوى مستويات المؤسسة عنده دليل عمل واضح، فأنت عندك سيستم، عندك نظام، عندك منظومة عمل. فأنت لما اليوم تدير منظومة عمل لكل مستوى مستويات العمل لدى المؤسسات العلمائية، منظومة عمل حقيقية، مثلا نقول مثلا لجان العمل في المؤسسة الفلانية، هي تحتاج إلى دليل إجرائي من تأسيس اللجنة إلى تسليمها لمن بعدها، تسليم التقرير الختامي للجنة. هذا هو ذاك. الحمد لله احنا مثلا وفقنا في كلية الشريعة إلى يعني أول دليل عمل لعمل اللجان في كلية الشريعة، كيف تشتغل اللجنة منذ أن تفكير في تأسيسها، ضوابط تأسيسها، إلى يتولاها رئيس اللجنة كيف يعمل، كيف يعقد اجتماعات، عند يقدم التقرير الإنجاز النهائي. فهذه وجود أدلة عمل، يعني أنت وجود منظومة عمل دقيقة، وتجعلك تضع يدك على
0: موطن الخلل.
1: طبعا بعض الناس يقول لك أنت ستعقد لي المسألة وأنا عندي لا لا لا أبدا، إذا قمنا بهذا بشكل ميسر واضح والتزم كل أحد بما هو عليه، سنجد أن العمل يمكن أن تضع يدك على على على على الداء. مثلا مؤشرات النجاح كيف تقاس؟ هذا الموضوع موضوع مهم. انا كيف اقيس مؤشر النجاح؟ ما هو المقياس المعتمد عندي لمؤشرات النجاح؟ هذا يحتاج الى جهد. الحمد لله انا اقول بان جزء لا باس لي من المؤسسات العلمائيه، انا شفت بعض المؤسسات في اوروبا، بعض المؤسسات في آسيا، بعض المؤسسات يعني في الهند وغيرها، شفت بعض المؤسسات، التقيت بعض مسؤولية. عندنا مؤسسات كبيرة مثل الاتحاد العالمي، وعندنا مجموعة من الجمعيات ومؤسسات. أقول في تقدم ملحوظ، فيه استفادة الحقيقة موجودة، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الاستفادة من المنتجات التخطيطية والتنظيمية بشكل أفضل إن شاء الله.
0: شيخ نواك الله فيكم، الله يحفظكم. وأنا بحضر معك الحلقة كنت بتفق معك وبتواصل معك يا شيخنا، وبعدين قلت لي في التليفون عندي يعني جلسة ما أستطيع أن أغادرها، لا أستطيع أن أحدثك الآن، فإن شاء الله أكلم بعد ساعة مثلا أو شيء. كيف يوازن الشيخ والعالم وطالب العلم يعني جلسة أظن اجتماعية يعني بين مشروعه العلمي وتقدمه في هذا المشروع وبين حياته الأسرية، خاصة أن حضرتك أشرت أكثر من مرة على أن يكون قدوة وأن يكون يعني الناس تسأله في حاجاتهم وهو مأوى لهم، فممكن يحتاجون في أمر اجتماعي، وبعدين هم ينظرون إليه يعني كما ينظر الطير إلى اللحم كما قال سيدنا عمر، يعني العملية لازم هو يكون منظور طوال الوقت، فبيته كيف يكون مش سعيد؟ بعدين يؤثر ده على إنتاجه العلمي كمان، بس كمان الوقت اللي هيقضيه في البيت، شايف ما اسمه، اذكر ان ابو حنيفه رحمه الله رضي عنه ممكن يقول احصل العلم قبل الزواج، العيال مشغله وكذا، فهو فعلا يعني مشغله وفي اتصالات ومحتاجينك وكذا وتخرج معانا، كيف يوازن بين مشروع علمي وخطط طويله المدى وتحقيق اثر وان يكون مرجع في علمه وأن يكون ناجح في حياته الاجتماعية والأسرية وعائلته.
1: هي قاعدة الموازنة أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، هذه قاعدة الأساسية.
0: نعم.
1: بعض الإخوة من طلبة العلم يفشل في حياتهم الزوجية، بعضهم يصل إلى حالات فشل كامل، بعضهم يصل إلى حالة طبعا الطلاق، بعضهم يصل إلى مشاكل ومنازعات نتيجة عدم وجود التوازن الموازنة. التوازن هذا يتغير باختيار الزمان وتغير الحال وتغير الظرف اللي موجود فيه الإنسان والعلائق والعوائق اللي موجودة، لكن المفتاح الكل وأن هذا التوازن إذا ظن العالم أنه يحدث بمجرد أمنيات أو بمجرد كلمة توازن دون تخطيط

0: بحيرته هذا التوازن، ويحتاج إلى جهد بسيط جدا واتخاذ قرارات حاسمة، والتي يسميها بالإجراءات. الإجراءات في حياة طالب العلم والعالم هي مسألة حيوية. فلما يكون مثلا جزء من الإجراء أني أنا مثلا لا أقبل أي دعوة خارج البيت إلا مرة في الأسبوع، ما يمكن، ولا يكون عندي موعد خارج البيت لشخص يريدني أو كذا إلا مرتين مثلا أو مرة في الأسبوع، وأن مثلا بعد العشاء الأصل عندي هو عدم قبول الدعوات إلا في حالات خاصة، وأن إفطار الصباح مع زوجتي أو الغداء مع زوجتي أمر ما أستطيع أتخذ، وأن هناك يوم مثلا في الأسبوع في الإجازة في إجازة العمل هذا اليوم لا أقبل فيه أي التزامات ولا أي أعمال، مخصصه لأولادي ولزوجتي، وأن عندي فترة في السنة مخصصها للأهل وللزوجة للمتعة وللترويح النفسي، وعندي أوقات للعلم وللقراءة، وعندي أوقات مخصصها للمسار الإقبال على الله تبارك وتعالى. الإشكال اللي يحصل هو من عدم الموازنات. العلم فيه لذة، فيه لذة، فيه شهوة، العلم لذيذ وفيه لذة وفيه شعور بالارتباط، ويمكن إنسان لو يترك نفسه ممكن يجلس حتى 24 ساعة يقرأ إلى حتى يتعب، في بعض الأحيان تعشق، لكن يحتاج إلى موازنة. فالتوى الموازنة وأعطاء كل ذي حق حقه هو الذي حقق هذا المقصود. واليوم النموذجي والأسبوع النموذجي والشهر النموذجي يعينك على مراجعة الذات، هي أخي 24 ساعة في اليوم ليست أكثر. لو أخذت 8 ساعات نوم وأخذت 8 ساعات في طلب العلم وجعلت 8 ساعات قسمتها بين زوجتك وأولادك ورياضة وممارسة الرياضة ومشي، واخترعت واستطعت أن تتقن، أنا أنصح بالرجوع إلى في بودكاست موجود تكلمت فيه على ما سميته بصناعة الأوقات الجميلة وصناعة الذكريات الجميلة، وكيف يعيش الإنسان في بيته وكيف يعيش مع زوجته، كيف يعيش، قد يعيش قصة حب في بيته وقد يعيش قصة استقرار نفسي واستقرار يعني عاطفي واستقرار ذهني وفكري. هذا موضوع يطول، لكن الأساس هو أن الإنسان إذا فقد التوازن يدخل في منطقة، هذه المنطقة قد تعطيه إنتاج حالي لكن قد تفسد له في المستقبل. وعلى فكرة هناك المربعات الأربعة المعروفة،
1: الأولويات،
0: المربعات، العلاقة بين المهم والعاجل،
1: نعم،
0: عند ستيفن كوفي تقريبا، مهم جدا، ليس فقط المربع، يعني مهم، أنت هنا حياتك مرسومة على أربع مربعات في دورة التخطيط نحن نعرفها،
1: نعم،
0: ونقول له يعني إذا كان الأمر مهم وعاجل فهذا نسميه بأمر حرج يجب أن تنفذه، التزام، كتابة معينة، توقيت إنجاز عمل علمي، هذا مهم وعاجل. قد يكون الأمر مهم وغير عاجل فهذا يحتاج إلى تخطيط للمستقبل،
1: نعم،
0: وين تضع بالضبط، قد تنجزه بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة، ترتب المواعيد،
1: نعم.
0: قد يكون الموضوع غير مهم وعاجل، وهذا مربع الوهم، انك انت قاعد اشياء غير مهمه وحظنت في الاستعجال. وقد يكون الانسان مهم غير مهم وغير عاجل، وهذا مربع الضياع والعياذ بالله. انسان يرى، نرى يعني نسمع ضجيج ونرى رحيلا، يعني يرى انسان ضجيج ضجيج لكن ما في، مشغول مشغول يا اخي شنو عندك، والله مشغول مشغول، لا مشغول على زوجته، مشغول على العلاقات الاجتماعيه، مشغول على العلاقات الانسانيه، مشغول على، لكن المنتج في الاخير
1: صفر
0: بيك زيرو كما يقولون. فهذه مشكلة حقيقية. فالإنسان إذا ضبط أداء اليومي في ظني مهما بلغ به الانشغال والعطاء العلمي يستطيع أن ينجز إنجازا حقيقيا في المسارات الخمسة التي ذكرت، ولكن يحتاج إلى حسم وعزم دقيق والتزام. وعلى فكرة أقول لك من خلال تجربة، سر النجاح، سر النجاح عند كل الناجحين في تاريخ البشرية هو الالتزام.
1: الله،
0: الالتزام، ولكن الالتزام ولو بقدر صغير يؤدي إلى نجاحات ما يمكن معرفة حدودها. عدم الالتزام، التهاون بالخطة، يعني أنا وضعت في خطتي اليوم أني سأفعل وسأفعل سأفعل وسيكون يعني التزام

0: مع زوجتي كذا التزام. فأول ما أبدأ أفكك أفكك الالتزامات والتزامات
1: خلاص
0: أدخل أصبح كأنها كالذي في الحلبة يضرب ضربات، كلما ضربة سقط على الأرض يريد أن يقف يضرب مرة، فأنت ما تستطيع. لأن شيخنا اليوم عالم تشابك المصالح وتشابك تداخلها ومربك. يعني أنت لو أخذت فقط السوشيال ميديا، العالم إذا لم يضبط بحزم كيف يتعامل مع السوشيال ميديا
1: يضيع.
0: لو سألتني قلت كيف تتعامل مع السوشيال ميديا، أقول لك شيء غريب.
1: كيف تتعامل مع السوشيال ميديا شيخنا؟
0: أقول لك شيء غريب جدا، وأنا مسؤول على قناة قاف وأتابع يعني ما ينتج عنها. السوشيال ميديا في اليوم لا تأخذ مني أكثر من 20 دقيقة. 20 دقيقة ووقتها على الساعة، ولما أجد نفسي أخرج أقسم يمين على نفسي أنني أعاهد ربي أن لا أخرج على شيء، أن لا أعطي السوشيال ميديا أكثر من 20 دقيقة. إما أكتب شيء أو أنظر أو أراجع شيء أو أنشر شيء أو أقرأ شيء مفيد وأخرج. لأن في ظني السوشيال ميديا حتى لو كانت مفيدة إذا لم تكن منظمة ومرتبة
1: مهلكة للوقت.
0: مهلكة للوقت، عنصر الوقت يعني إدارة الوقت هو أعظم ما نريده بعنصر التحقيق، عنصر الخطة هو أعظم فائدة ثمرة أساسية، هو أنك أنت يصبح وقتك يخضع للإدارة، إدارة الوقت. هو 24 ساعة لن يزيد، فالمشكلة ليست في قلة الوقت، المشكلة في عدم القدرة على إدارة هذا الوقت وحسن الاستفادة منه. فأنت لو مشيت السوشيال ميديا احتج نفسك أخذت منك 2-3 ساعات. لو مشيت المكالمات الهاتفية في الواتساب حتلقى واخذة منك. لو دخلت على المجموعات، إذا أنت في الأخير أنت هذا عمر تشطب عليه بالساعات، ينعكس تقصير في برنامجك. فتأتي مسكين الزوجة هي الضحية، فلا تعطيها الوقت بحجة أنه عندك كتاب تكتبه أو حجة. يا أخي أنت اللي مشغول، أنت نظم نفسك وأعطي كل ذي حق حقه. لا يمكن أن تكون أتعس زوجة وأكثر زوجة محرومة من الحب والحنان والعطاء هي زوجة العالم. هذا الكلام مرفوض، لأن العالم من وراث النبوة، وأسعد من ينبغي أن يتصل به الإنسان هو وارث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغالاته صلى الله عليه وسلم الدعوية والرسالية وحمل هم الأمة والبشرية، كان إذا عاد إلى بيتي بعد العشاء يسامر أهله ساعة، وكان في بعض الأحيان يأخذ أهله ويسير بهم في زقة المدينة ليلا صلى الله عليه وسلم. هذه الموازنات أيوة نص عليها صلى الله عليه وسلم والتزم بها في بيتي، ويكون في شأن أهله وعمل أهله، وكل شيء عنده يعني لا يطغى شيء على شيء، لا في علاقته مع ربي ولا في علاقته مع زوجاتي ولا في علاقته مع أصحابي ولا في علاقته مع أمتي. التوازن هو المطلوب. إذن المفتاح مفتاح توازن ليس أكثر، والتوازن ينجح بتخطيط صحيح مبسط سهل وبعمق في الالتزام. سر النجاح في الالتزام، وعدو النجاح في التسويف.
1: سر النجاح الالتزام،
0: وعدو النجاح التسويف. السيف الذي يقطع نجاحك في الحياة هو التسويف.
1: احنا بدأنا
0: بعد بكرة لازم أعطيني بس يومين نكمل هذه ونرجع لك، فتجد العلاقات بدأت تحطم، العلوم بدأت وهكذا.
1: بدأنا بالتوازن ووصلنا للالتزام، وكلاهما يعني في كنا نتكلم عن شأن العالم وطالب العلم في بيته ومع أسرته، لكن يتوسع الأمر إلى موضوع استغلال الوقت بطريقة سلبية مع السوشيال ميديا، فده بيوصله في النهاية أنه يجوع على حق أولاده ويجوع على حق زوجته. حضرتك ضربت مثال كمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني يعطي لزوجاته من الوقت بالطريقة التي يجعلهم فيها سعداء، ويكون بيت وارث النبوة أسعد البيوت إن شاء الله تعالى. الآن هناك مجموعة أسئلة مباشرة إن شاء الله حتى يعني نفيد من علم حضرتك شيخنا. أول شيء، هل أصبح بعض طلبة العلم والعلماء عبئا على الأمة بسبب غياب التخطيط؟
0: نعم، عبء على الأمة فيما ينتجون. مثلا إذا لما يغيب الأولويات يعني غياب التخطيط، فتجد العالم وطالب العلم مشغول بقضايا هو تحمله الأمة فيهم، يعني ليس هموم الأمة هي الأولوية بالنسبة له، همومة الشخصية أو همومة العلمية أحيانا.
1: نعم.
0: يعني يخرج يخطب الجمعة تمام، لا يفكر قبل خروجه للجمعة، وقد هي أتاه كل الظروف أن يتكلم فيما تحتاجه الأمة، هو مشغول بقضية علمية مش يشغل بها الأمة، وهي قضية ليس لها وجود. عبئا في في في في في الاهتمامات لما نجد أن الأمة اليوم تحاصر وتضرب وتحارب في الإلحاد والشبهات وضرب أصول الاستنباط والاستدلال بالكتاب، تضرب في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أئمتها وفي علمائها، وفي هو عايش صراع كان ينبغي له أن يحسن إدارته. فتجد غلاة الأشاعرة مثلا في زمان في معركة مع غلاة الحنابلة في مسائل الأمة ما هي معنية بها، ولا الجانب العقدي في الأمة يمضي وراءها. غلاة التمذهب الفقهي مع غلاة عدم التمذهب تجدهم شغلين الأمة بمعارك ومليئة صفحات، وكان ينبغي أن يحسن إدارة هذا الخلاف. غلاة التصوف واللي واصل في تصوف المنحرف وليس التصوف الصحيح مع من تجدهم يتناقشوا في قضايا، كان ينبغي أن يحسن إدارة هذا الخلاف. هؤلاء في الحقيقة واحد يشغل الأمة بمسألة ليس لها أثر في واقع الناس، هذا عبء.
1: كثرة مشايخ قلة مشاريع.
0: إذا وجد علماء خريجين مشايخ ما عندهمش مشاريع فالمنتج ضعيف أصلا. الأمة محتاجة إلى ناس يحملوا مشاريع هذه الأمة.
1: يعني ربما أكبر مشكلة الآن من وجهة نظر شيخنا في موضوع تخطيط العالم لحياته، تخطيط العالم وطالب العلم لحياته، وأن يمتلك رؤية يسعى إليه. أما يعني كثرة الحركة والبذل كأنه يتحرك في مكانه، يعني يجمع ويدقق ويعني مسائل فقهية ومسائل علمية ثم تجده يخرج بكل هذا إلى الناس بلا شيء.
0: في الأخير هو مشروع إصلاح، مشروع نشر للعلم، مشروع الناس يحتاجون إليه إذا لمت بهم المصائب والنوازل والفتاوى، وكتجدوه مواكب لما هم عندهم، يعطيهم ما فعلا يعيش يوم بيوم حسب الموقع اللي هو فيه وحسب المنصب اللي هو فيه وحسب المؤسسة اللي هو فيها، ليعطي يوم بيوم ويعيش قضايا أمة ويعيش ويحيي في الأمة مشاريع تنهض بها وتعود بها إلى سابق عهدها. أما شخص يحاول أن يأخذ الأمة في جزئيات هي جزئيات علمية وقد تكون مهمة لأهل التخصص لكن ليست لعامة المسلمين فيأخذهم بها وتجد الأمة اليوم، يعني أخي بالله أنا أكون معك صادق، الفترة الماضية كلها في مشكلة في الصراع حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أنا مش قادر نتخيل إيش المعركة الموهومة هذه. الرجل طرح علم، نناقشه بعلم ونرد عليه بعلم، ونقبل منه بعلم ونرد عليه بعلم، ونفند ما عنده بعلم أو نقبل ما عنده بعلم. لكن أن نأخذ شخصنة الموضوع وكان رجل حي فيما بيننا
1: يود بقى
0: ونبته في لشاكل وعالم والسوشيال ميديا مشغولة هذا الكلام، أو نأتي لشخص عالم فقيه أو شخص مثلا زي الإمام النووي والله غيره من ويأتي شخص يعني يريد أن يرجعنا إلى أن يضعه هو في محور الصراع اليوم ويتكلم عن هذا الإمام وعنده وعند هذا النوع هذا النمط، تشعر أنه ليس له علاقة بمشروع علمي. مشروع علمي يجعلك تنتقد تدقق تنصح تقول أن هذا الإنسان هذه المسألة تجتهد فيها قد أخطأ هنا تبين الأدلة، لكن لا تنشغل بما هو بشخصنة الموضوعات وتجد عد ألفاظ وتصنع تيارات وتصنع توجهات. يعني في الحقيقة إكمالا لهذا الموضوع، الأمة عاشت من قبل في خلافات موجودة، مدارس سواء في باب الإيمان أو في باب الإسلام أو في باب الإحسان، فكان دائما موجود خلاف، كان أشعري المعتزلي بعد خلاف الأشعري الحنبلي، كان خلاف بين الفقهاء والظاهرية مدرسة الفقهاء ومدرسة الظاهرية، خلاف بين يعني التصوف السني الملتزم بأحكام الفقه التصوف الذي فيه وبين غلاة دعاوى مدعين التصوف كابن العربي وغيره والحلاج، كان هذا موجود، كانت فيه قدرة على إدارة هذا الأمر وكان فيه وحدة موجودة. اليوم هذا الاستقطاب بالحاد الذي صنعه من لا مشروع له، إلا أحيانا قد يكون المشروع ناتج عن شخص يخطط يريد لك أن تخوض في هذه المسائل، فأصبحنا اهتزت القاعدة المشترك الكبير، فأصبحت عندما ندعو إلى ضرورة وجود حوار ووجود مشتركات وتقليل دائرة الخلاف في الموضوع الإيماني مثلا فيما يتعلق بالخلاف بين الأشاعرة والحنابلة والماترودية، ويمكن أن نجعل هذه الدوائر الثلاثة في المشترك أن تكون كلها تمثل مدارس أهل السنة والجماعة، وتبقى لكل مدرسة عندها بعض الاجتهادات تؤخذ وترد وتناقش. والمنتج الفقهي اليوم بين المنتج الظاهري الجديد الذي يزعم بين قوسين عدم المذهبية وبين المدرسة الفقهية، وكذلك في باب التصوف نطالب بالتصوف اللي مبني أساسا على يعني أحكام يعني أدلة صحيحة وأحكام فقهية ضابطة له، وهو تصوف منضبط بالأداء الفقهي حقيقة منضبطة بالشريعة كما يقول العلماء، تبقى في قاعدة مشتركة. هذه القاعدة المشتركة اليوم نظرا لعدم وجود مشاريع عند كثير من هؤلاء، أو أن يكونوا هم جزء من مشروع يريد أن يضرب هذه النار لأهل السنة والجماعة، يريد أن ينضرب، فيقول لك شوف إذا لم تكن مذهبي فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن أشعري محض فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن حنبلي محض فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن صوفي فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن عدو الأول للصوفي فأنت لست من أهل السنة والجماعة. هذه الاستقطابات الحادة نتجت عن غياب مشروع لهؤلاء ووجود مشاريع تريد أن تفتت، فدخلوا أصبحوا جزء من منظومة هذه المشاريع. والدعوة العامة أن نعيد ترتيب مشاريعنا، ونعيد أن نجلس على طاولة الحوار فيما بيننا، ونعرف المشروع الأعظم، المشروع الحضاري النهضوي، المشروع العلمي الإيماني الإسلامي الإحساني لأهل السنة والجماعة، وكيف نحافظ على هذا المشروع على وفق ما عاش عليه أجيال من 1400 سنة عاشت على هذا على هذه الناظمة الكبرى لأهل السنة والجماعة.
1: نعم، القاعدة اللي بتقول إذا لم تكن لك مشروع فستكون جزء من مشروعات الآخرين،
0: هذه ما أردت أن أقول لكن أنت عبرت عنها.
1: نجح، تعلمنا منك يا شيخنا. شيخنا في يعني ختام هذه الحلقة التي لا أريد لها أن تنتهي، ووعد منك أن تجعلني دائما قريب منك شيخنا إن شاء الله في قادم الأيام حتى نتعلم من هذا العلم ونفيد منه إن شاء الله، وربما يكون هناك إن شاء الله مشروعات لحلقات وبودكاست قادم. كيف أفرق ونفرق بين العالم الذي يمتلك مشروع ورسالة حقيقية، وطالب العلم الذي حتى وإن كان في بداية الطلب يمتلك مشروعا ويؤمل منه أن يكون صاحب رسالة ومرجع فيما يقدم، وبين من يقدم نشاطات علمية ويبذل جهدا كما قلت أنت في في في في خلال الحلقة، يعني أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا، يعني لا أجد منه عائدا ولا أثرا، كثرة مشايخ وقلة مشاريع، كيف أفرق أو كيف أستطيع أن أضع معايير واضحة للتفريق بين الشخصين، أو أنا في نفسي أستطيع أن أقول في نفسي بعد هذه الحلقة أنا لست صاحب المشروع. أنا مع كلام شيخنا هذا ومع وجود الخطة ورؤية كذا أنا لست صاحب المشروع، وأحتاج أن أبذل جهدا وعندي فجوة، أو أنا صاحب مشروع لكن ينقصني بعض النقاط لأكتمل. كيف نفرق في نقاط شيخنا الحبيب؟
0: هو التفريق يتم عبر معرفة الفجوة ما بين مرحلة وأخرى.
1: نعم،
0: بمعنى آخر إذا كان طالب العلم عندما بدأ في الطلب استشار أهل العلم وجلس معهم، ولا يستشيرهم فقط في الخطة العلمية، إنما يستشيرهم في الخطة الشخصية ويستعين ببعض فوائدهم ويسألهم أسئلة، ما الذي تمنوه لو كانوا في وقته هو، ما الذي أحسنوه، ما الذي استفادوا منه، ليكون خطة لو أنجز منها 70% 80% 60% في العام فهو قد أنجز شيئا كبيرا. من هذه النقطة وهو يسير يبقى عندنا الأثر، الأثر يشعر هو بأثر علمي، والأثر العلمي الذي يشعر به طالب العلم هو كطالب علم يشعر بأنه كلما ازداد علما ازداد اتساعا في فهم طبيعة الدين وفي فهم خلاف الأمة وفي إعذار العلماء وفي الشفقة على هذه الأمة وفي الحرص على العمل بما يعني يخدم هذه الأمة، فهذا مؤشر من مؤشرات النجاح. ثم المؤشر الآخر أن المراحل التي جعلها هو لنفسه أن نقيس، ففي مراحل التأسيس الأولي يشعر بأنه متمكن وحاوي لعلوم الآلة ولبعض علوم الغايات، علوم الآلة مثل اللغة ولا الأصول والمنطق ومصطلح الحديث وعلوم القرآن المقدمات الأساسية، ويشعر أنه بدأ ينتقل هو إلى حالة من التفهم لهذا الباب. مؤشر من مؤشرات النجاح أنه علاقاته بأخوانه العلماء بالمؤسسات العلمائية تزداد نضجا يوما بعد يوم وتفهما يوما بعد يوم، وحرصه على أن يكون دائما ممن يتعاون يتشارك سواء كان عضو في مؤسسة علمية أو خارجها، لكن هذا الحرص يشعر هذا علامة على حالة من النضج. من المؤشرات هو أنه يكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه تحديات الأمة. هذه التحديات لا تولد لديه إحباط، ولا تولد لديه يأس، ولا تولد لديه نفرة، ولا تولد لديه حالة من الاكتئاب. بالعكس، هو يعلم من طبيعة هذه الحياة هذا الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع بين النور والظلماء، وهذا الصراع بين حملة الحق وحملة الباطل. هذا كله يعني منتج. الأمر الأخير هو أن يشعر باقترابه لمرحلة يقدم فيها منتج علمي يفيد هذه الأمة، منتج معين في التخصص الذي اختاره. وأنا مثلا واحد شخص وضع أنه يريد أن يكون متخصص في فقه الأقليات، كيف أقيس نجاحه؟ أولا عنده خطة موجودة، وين يعرف تكوين الشخصي له، وعنده مرحلية يمكن قياسها، فهو درس المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، اتسعت معارفه فتفهم مع إخوانه من طلبة العلم في أوروبا، وبدأ يتواصل ليفهم المدارس العلمية الموجودة في أوروبا، وحاول يتعمق في الواقع الأوروبي. بعد ذلك استفاد من كل المنجزات الموجودة عبر المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث أو كتب كتبت في هذا الباب، ويشعر أنه اقترب بعد 10 سنوات أو بعد كذا أنه بدأت لديه، تتضح الرؤية لديه أن ينتج منتجا يخدم الوجود الإسلامي، أقليات المسلمة في داخل الساحة الأوروبية. فيجد نفسه بعد 10 سنوات ليس هو كما كان سابقا. هذا الفارق، لا في العلم، لا في مواقف، لا في الاهتمامات، لا في يعني أختم لك بشيء وقد يكون هو الخاتمة. أنا في ظني أن هناك سبع معايير يمكن للإنسان يقيس بها تطوره في المجال العلمي لهو، ويمكن أن تعرف فيها تطور الطرف الآخر. الجهاز المفاهيمي لطالب العلم يكون واضح عميق، فهو لا يتكلم كلام سطحي، هو واضح يتكلم عن الإيمان بجهازه المفاهيمي، واضح الفقه بجهازه المفاهيمي، واضح السلوك، واضح لديه الإحسان، هويته العلمية واضحة، له هوية واضحة، ماذا يريد أن يكون؟ كما قلنا هوية بالضبط، أنا أريد أن أكون فقيها، أريد أن أكون مفسرا محدثا وهكذا. القيم التي تحكمه واضحة وعميقة، تجد لديه قيم العلماء، مش قيم طلبة العلم الشرعي، ليست قيم الناس العامة، بل هي أرقى المواقف، تجد موقفه تنضج يوم بعد يوم، لا يستعجل في أي موقف، يتبطأ، يستأنس بمواقف العلماء الكبار، بمواقف المؤسسات الكبيرة، يعلم بأن هذه المؤسسة المجلس الأوروبي إذا أصدر موقفا هو ليس موقف شباب مستعجل ولا موقف مراهقة عمري، بالعكس هذا موقف ثلة من العلماء، يتمهل في إصدار المواقف. الاهتمامات، تجد اهتماماته يعني
1: عالية،
0: يعني تتسع وعالية جدا. المرجعية دائما واضحة لديه، مرجعية العلمية بناها، يعرف كيف يبني الحكم الفقهي، ويعرف كيف يبني الرأي الفقهي، ويعرف كيف يبني يعني هذا الأمر. العلاقات وضبطها، هو تجد إنسان فعلا حيث محل، حلت معه الخير، حل معه البركة، حل معه العلم، حل معه النفع. فهذا إنسان يمكن أن أقول بأنه فعلا صاحب مشروع ومثمر وله أثر، وبإذن الله دائرة الانتفاع به تتسع في هذه الدنيا على قدر ما يبذل في كل هذه المجالات. جزاك الله.
1: صدقا شيخنا، كان عندي أسئلة كثير جدا غير ما سألت، لكن يعني إجابات حضرتك كانت كثير جدا وافية، تستطيع أن أنت نجيب على سؤالين أو ثلاثة في إجابة واحدة ما شاء الله تبارك الله، فضلا عن بقى الحلم والتمني والرجاء ونجعله هدفا بأن نلتقي مرات أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ سالم الشيخي على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم وأن يصل إن شاء الله لعموم المسلمين والعموم العلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي والعربي الإسلامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
0: جزاك الله خير وبارك الله فيك، وأنا شاكر لك على هذه الاستضافة، وأتمنى لك المزيد إن شاء الله من العطاء النفع. صلى الله يجعله يعني هذا البودكاست مما ينفع الله به الناس علما وحالا وتوجيها بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيكم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تتابعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود. حنكون معكم لمدة ساعتين وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده ليه. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شن معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عندهش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات، ركزوا فيها. انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شين نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة. مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك تقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته، فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك، يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا، فعلا صدقتي والله علي لازم نسأل أرواحنا، هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك، وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب، ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس، ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة، وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر، وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك، بأخلاقك، بمبادئك، بطيبتك، بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن أنا لما احتجت هم لقيتهمش، سمحت
لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص ورب يرده لك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش. ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهنا الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوه شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس، إيه والله. قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج إن يكون في حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا: خليك طيب، لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق إنه يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق إنه يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق إنه يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس. لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض
حد يستغلك مش معناها انك انت شخص طيب ونية. لا، لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله. ويقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة، نقول احنا رد بالك تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك. ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك.
هذه العلاقات النعمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منا؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناهم رهوة. مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي ما زالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا. علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص توا في بالك، شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متأكدة كل شخص فيك وفكر في شخص معين في حياته، خاصة لما يكون شخص صادق والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. أكيد والله به. لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ انت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، ما انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك. بس لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأن طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك أولا، وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس أن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا. ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل. ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية. فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا إنك أنت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها أبواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي أنت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك.
فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم.

0: ذات بعض
1: عادي.
0: الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، وتقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تو انا بنسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ اجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ اجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحتوا. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شنو تعلمت منه الشخص هذا؟ وشنو الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخذ الإيجابي نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي. أه والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي. جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي. جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق. الحاجة سهام تقول جميل. محمد يقول أمي وأبي. سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها. بوشتاوي يقول أمي وأبي. جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي. وهشام يقول أمي رحمها الله. كلهم يقولوا أمي أبوي. كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجة. الجوهرة تقول امي ثم امي ثم امي وكان والدي رحمة الله عليه. جميل. حلو. هذه ارائكم وأنا أخذت أراءكم صح؟ بنتو ممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول أخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. بح تو ممكن أسأل سؤال مختلف تماما جاوبوني عليه بصراحة. من بيش لف ودوران؟ من بيش لف ودوران؟ شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنون ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك. أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم وخاطبش فيكم على الماشي، يعني خاطب في قلوبكم. أنتي مني؟ خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت. أنا متونس أنا حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟

شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ حاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، عمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد، في أم الوليد تقول في، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود، قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. هذه الإجابة اللي ما نبيهاش، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قالك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص أنت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام أنت موضوعك تاني تماما، أنت عارفة أن علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي أن أنت في يوم من الأيام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقد ان الشخص السام في يوم من الايام تلقيه جنبك؟ صعبة لانها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية، العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعب قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة أبدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. اي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منا اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شايف روح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة.
حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بن يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع احساسك طاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الاحساس، لان الموضوع يحتاج انه يوصل لقلوبكم مش لاذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج اننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة. يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافق تهدين الخير وانساه. أهلا مسال ورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا نخاطب فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك. ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم انكم تفكروا فيه. بهو انتم تفكروا فيه، ناخذ فاصل ونرجع لكم. يلا ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا أمسية طيبة يا رب. وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم، وشوي تاني نفتحوا الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبلوا مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة، المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلم من بعض، من باب إن احنا نستفيد من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا نحاول أنني نعطي الموضوع حقه، ونحاول أنني نوصل للناس، هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إن يوصل للناس، إن يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم على الحلقة اللي قبلها وتتكلم على الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة عليه رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه اكتر شيء واقصى طموح صراحة، واكثر نجاح انه يوصل للناس، والأهم إن يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشي هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية، لو ما

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة مدى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة مدى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت قربول.
3: ايه والله في تحكي عليه يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلموا أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبت لي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا تفكر في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم نصيحه. ثواني الحظ بك نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد زدي حق رحمة الله عليه،
2: كويس،
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله شوف الناس لولا يعني سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه
2: ويغفر ربي فتح لنا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني ما فيش بقاء، يعني ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه. هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صور يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي يهاجرك يهاجرك بالخير يعني بكلمه طيبه، تبيع علاقات وكل شيء، فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القلب.
3: فأنين بنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة سادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص سمعوني في الليل. سمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوش وانا نفرح ضبي ونجي، هذه اللي البوم بتولعها هذه مش خشم دوشه، والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك بمداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران ما شاء الله عليه.
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلميلي تسلميلي الله يعزك.
3: تحياتي مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش من اسمع هالصوت. الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله، لا بس عليك يا رب ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: هنسلم على بنتي قولي كانت كيف، نسلم على يونس على القناة على كل من يسمع فينا. أنا روجيت في الأخير تتكلمي على فعل الخير حاجة
2: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر، فهمتي؟
2: باهي انت
4: خير وشر
2: برايك، برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه تاثر فيك؟
4: طبعا الكلمه الخير تاثر فيا،
2: وكلمه الشر
4: تاثر فيا. انا من نوع الكلام ياثر فيا ملاك.
2: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ احنا نقوله
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غالطة يردوك، وكان مثلا انت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذا ما تاج عليه راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا ديما مدبيه اني نبتعد عنهم. عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئه الكويسه تاثر
4: طبعا عليها تاثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكوا فيه اليوم يا نورس. عفوا
4: البيئه لا تاثيرها. هي البيئه راهي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الانسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معاهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحه ملاك ما نكذبش عليك، انا عشت مع اب ومع ام، بديت بوي الله يرحمه، امي خليني منها، ام امراه وادي هيك على حالها، لا تهبش لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمه، صاحب كلمه، صاحب معرفه، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط عليا والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربينا معاهم، كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط، يقولك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحة أنا عشت في بيئة ناس هالكبار كلهم أصحاب خير، أصحاب عرف، أصحاب حكمة. فعلاش أنا ملاك والله ما شكرا في نفسي علاش أنا هيك كيرا، لأني أنا عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تدل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء. فإحنا طلعنا هيك فعلا، البيئة هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا، راي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا، عرفتي؟ اما اللي عاش في اسره صح، عمات وخالات واخوال وهل كويسين، راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راهو الانسان يعود لاصله، يعود انا معدي واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راه ما تخيبيش، لازم
2: صح.
4: حتى صغرتي تولي
2: صح يا نورس.
4: صراحة اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئة ما شاء الله بصدق صدق،
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئة هذه.
4: نحييك ملاك ونحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك. فاحنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. وتحياتي
2: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من إيديك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زها اليوم هو العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.
5: الله يبارك فيك، وكيف حال العوين كلهم
2: والله طيبة.
5: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياك بوي.
2: إيه،
5: علمني هالبا حاجات.
2: جميل، شن علمك؟ والله شن علمك يا أم زياد؟
5: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع شن هو الحرير، هماوي وبنتي باش مغشوش مغشوكش، علمني الطبخ، لأن أبوي حياك أبوي كان طباخ، احنا نقول أعتقد شيف ولا احنا نقول طباخ، خششني الكوجينة بكري من صغيرة من صفر خمسة ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني انني فعلي هيك الحمد لله يا ربي معلميني انني الكلمة اللي ما تستحش ما نسمحهاش والكلمة اللي تصح ونستفيد منها نسمحها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعة الحمد لله لما أنا عندي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة
2: الحمد لله
5: أهم حاجة هي
2: الحمد لله
5: إن شاء الله يا رب يا رب لتاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت السلام عليك وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني أكيد يسمع فيا
2: إيه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني متأخر في الليل
2: الواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
5: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
2: يا أم زياد
5: نعم
2: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى ان راهو انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من ال
5: انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: ايه الساعه 1
5: لكن حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: ايه
5: والراديو طبعا انا تو من التليفون كان فيك في
2: المسمعين
5: مش ما نسمعش فيهم
2: راه باي خلاص أم زياد الساعة 1 في الليل تجي تفرج لي عادة
5: بعون ندير حتى الفياق متاع
2: يا ودي ديري فياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقة الجاية وتقولي لي رايك بصراحة
5: بارك الله فيك وعطيك صحيحك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا لها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مراك كيف حالك؟
2: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: والحيي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحمد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: إيه موضوع اليوم على الخير هذه هم حق دينا والصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خيرا يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: اي أيوة والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم